مصر.

سهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريباً بخصوص إيران، وأشار ترامب إلى أن واشنطن أوقفت طهران ولن تحصل أبداً على سلاح نووي. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاقتراب من النهاية بعد. إلى ذلك، نقلت سي بي إس نيوز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن الرئيس الأمريكي ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة في جميع الأوقات، وأضافت أن ترامب كان واضحا بشأن العواقب التي ستواجهها طهران إذا فشلت في إبرام اتفاق. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي أن ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة تمكنه من إعلان النصر وإنهاء الحرب، وأشار إلى أن ترامب يشعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية. كما ذكر مسؤول أمريكي مطلع لأكسيوس أن المفاوضات مرهقة والمسودات تنتقل ذهابا وإيابا يوميا دون إحراز تقدم كبير. من جانبها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن القوات الإيرانية المسلحة أعدت سيناريوهات جديدة تحسبا لأي حماقة قد يرتكبها العدو. في غضون ذلك، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران وواشنطن، وقال مصدر باكستاني إن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. وفي إطار الحراك الدبلوماسي المتسارع لإنهاء الحرب، أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن فريق تفاوض قطري وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. وفي سياق متصل، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة بأن كل من الإمارات والولايات والسعودية وقطر تكثف جهودها خلال الأيام الأخيرة للضغط على الولايات المتحدة من أجل مواصلة المفاوضات مع إيران، وذلك تجنبا لاستئناف الهجمات العسكرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3111 شخصا وإصابة 9432 آخرين منذ 2 آذار الماضي. وبحسب التقارير، أسفرت الغارات منذ أمس الجمعة عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين. في المقابل، أعلن حزب الله عن تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية نهارا وحارة نسبيا في بقية المناطق، فيما تميل الأجواء ليلا إلى البرودة. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب وافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. موقع كول موبيل.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: إيجا العيد وعيدنا.

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شيتا ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يابني من 7 ل 9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب 29 شيكل 90 للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
0: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. قسم اللحوم، فخدة خروف الكيلو ب 99 شيكل و90، عجل مطحون 2 كيلو ب 99 شيكل و90، دجاج مسحب 4 كيلو ب 99 شيكل و90، ونقانق حارة 2 كيلو ب 99 شيكل و90 أجورا بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد، خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
1: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا.
0: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
0: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

أضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: نظارات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
6: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و 90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و 90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و 90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و 90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و 90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا،
3: خذ أحلى شروي زبطنا.
4: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تتواصل عملية البحث في بحر أشدود عن الشاب المقدسي وائل سكافي بعد تعرضه يوم أمس للغرق. وعثر طواقم الإنقاذ أمس على شاب آخر كان برفقته حيث نقل إلى المستشفى بحالة جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمر سينتهي قريبا فيما يتعلق بإيران، وأشار ترامب إلى أن واشنطن أوقفت طهران ولن تحصل أبدا على سلاح نووي. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاقتراب من النهاية بعد. إلى ذلك، نقلت سي بي إس نيوز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس الأمريكي يبقي كل الخيارات مطروحة في جميع الأوقات، وأضافت أن ترامب كان واضحا بشأن العواقب التي ستواجهها طهران إذا فشلت في إبرام اتفاق. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي أن ترامب طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة تمكنه من إعلان النصر وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن ترامب يشعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية. كما ذكر مسؤول أمريكي مطلع لأكسيوس أن المفاوضات مرهقة والمسودة تنتقل ذهابا وإيابا يوميا دون إحراز تقدم كبير. من جانبها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن القوات الإيرانية المسلحة أعدت سيناريوهات جديدة تحسبا لأي حماقة قد يرتكبها العدو. في غضون ذلك، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في طهران مساء الجمعة للتشاور وتبادل الآراء. وأضافت أن الجانبين تبادلا في اللقاء الذي استمر حتى ساعات متأخرة من الليل وجهات النظر بشأن أحدث الجهود والمبادرة الدبلوماسية الرامية إلى منع تصاعد التوتر وإنهاء الحرب. وفي إطار الحراك الدبلوماسي المتسارع لإنهاء الحرب، أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن فريق تفاوض قطري وصل إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة. وفي سياق متصل، أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة بأن كلا من الإمارات والسعودية وقطر تكثف جهودها خلال الأيام الأخيرة للضغط على واشنطن من أجل مواصلة المفاوضات وتجنب استئناف الهجمات العسكرية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3111 شخصا وإصابة 9432 آخرين منذ الثاني من آذار الماضي. وبحسب التقارير، أسفرت الغارات منذ أمس الجمعة عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين. في المقابل، أعلن حزب الله عن تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

نصبح عليكم وإن شاء الله نهاركم سعيد بهاليوم الحلو اللطيف نسبيا من ناحية هالطقس الجميل طقس أيار. إن شاء الله خلص الشتاء يمكن يسعد الصباح. وبيقول لي بهالافتتاحي زميل نايف خوري: لماذا نذكر الله في أوقات الضيق فقط؟ لنذكره على الدوام، في الحزن والفرح، في الخيرات والنعم، في الصحة والمرض، وفي المتعة والألم، في الصلاة والشكر والبركة، ليسكن في قلوبنا. طاب يومك ويومنا ويومكم دائما. يعني مرات منقول عندنا تطلب شيئا معينا من إنسان آخر، قد تحمي رأسك إليه لتطلب منه أن يستجيب لطلبك، ولكن عندما تطلب إلى الله فإنك ترفع رأسك عاليا لكي يصل هذا الدعاء دائما إلى السماء. صباح الخير لمن يعقد حاجبيه. بشرى الخوري كتب يعقد الحاجبين السيدة فيروز، والرحابنا غنت ولحنوا.

0: الحاجبين.
1: السيدة فيروز وهي عاقل الحاجبين إنما ابتسم ودائما الابتسامة خط منحني تجعل كل شيء في الحياة مستقيماً.

يكتبوا الأصدقاء الصديق وليد عواد وستة صباحا: بدل أن تلعن الظلام أضئ شمعة. صباح الخير وليد نصرات عواد، تحياتي لك على الحكمة الرائعة والجميلة.

قبيل الأضحى المبارك يا صديقي سميح نخاش، وسعدت صباحا وكل عام وأنتم بخير عزيزي. بقول لي في الرسالة الصباحية: في القلب شجرة نور ولكنه من نوع آخر، يغرسه ويقذفه الله في قلب المؤمنين فينبت زرعا فيه سعادة لا تقدر، وكلما تزودت هذه القلوب من النور أثمرت أكثر لتعيش في حالة من المدد الدائم، لتصل إلى حقائق وبراهين مليئة بالفهم والإدراك والإلهام وضوء المحبة من الله والناس والتقرب منهم وقضاء حوائجهم وحاجاتهم. وعندما تتزود هذه الشجرة بضوء لا يخبو بفعل الخير والتعلق به، حيث قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير له مثل أجر فاعله، فيا باغي الخير أقبل ولا تندم، وكما قال أحد الحكماء: اصنع المعروف وارمي في نهر جاري، إن لم ينفع مع البشر ينفعك الباري. شكرا الصديق سميح نخاش، وسعدت صباحا على هالكلمات الطيبة اللي منحبها دايما منك. صباح الخير.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5 خاضع لشروط الحملة. أضحى

0: للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو. يا بلاش، ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
2: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
0: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.

0: قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة. جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

معكم إن شاء الله نهاركم سعيد وطريق السلامة للسائقين والسائقات دايما إن شاء الله ترجعوا بالسلامة، كمان لمن يبدأ عملا يعود سالما غانما إلى أهله وبيته. صباح الخير للصديق جوزيف حلو فراس، تحياتي لإلك. كمان للصديق المحامي علي رافع اللي عم بكتب لي عن قريته دير الأسد إنه اشتهرت بالشعراء الشعبيين أبو سعود

الأسدي أخوه أبو غازي وأحمد صنع الله وأبو الحكم وصالح حرب ومحمود شاكر أمون اللي تعلم عنده حكمة بعد ما هو نسيها. بقول لي بهالرسالة الحلوة: رأيت الناس قد مالوا إلى من قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناي من فضة. أو الناس يا أستاذ رافع، يمكن مع مرور الأيام والتعامل مع الناس تبين لي كم كانت صادقة هذه الحكمة. تلك الأيام كانت أستاذنا الكريم، تحياتي لك. ويمكن تذكر أيام الطفولة أستاذ علي، تحياتي لك، صباح الخير.

كنا أولاد دائما ذكريات الطفولة الجميلة اللي يمكن ما بتنعاد ونذكرها عندما يعبر الزمن. صباح الخير.

عندما نتحدث عن مهنة الطب نقول إن هذا الطبيب ماهر، فكم بالحري إذا كان ماهرا وكان مبتسما ويعني يقدم كل ما عنده من خبرة لمريضه بتعامل جميل وابتسامة أجمل. بدي أحيي الدكتور محمد منصور طبيب التجميل في أبراج الناصرة، تحياتي الطيبة لإلك على ما يمكن أن تقدمه من مهنية وابتسامة دائمة لمن يعالج عندك. تحياتي كمان لملائكة الرحمة الممرضات الفاضلات رنين محمد حسن، سراج أبو دبوس، غفران قاسم، سميرة منصور مزاوي، لكم مني تحية على ما يمكن أن تقدموه من معاملة ومن ابتسامة ومن عمل مهني في عملكم. دمتم دائما، تحياتي لكم في هذا الصباح.

إن شاء الله ضل معمرة وتعلى دائما إلى العلاء. أعزائي تحياتي لكم. الموسيقى ثم الإعلانات.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل و90. أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلو جرام 1 ب 29 شيكل و90. قهوة نخلي 1 كيلو جرام 1 ب 59 شيكل و90. سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي جودة تحكى.

0: نكهات تعشق.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
4: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: ببلاش ببلاش ببلاش، سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو، لتر ونص.

0: الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذب أحلى شروي زبطنا،
5: ذب أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شيكل 90، ومشروب ليموناد بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
0: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بتابع معك الساعة الأولى ساعة الرواق واحتساء فنجان قهوة الصباح. ملك العود الموسيقار فريد الأطرش اللي يعني حتى ألحانه وصلت إلى أوروبا وإلى دول أخرى في العالم، لابد أن أذكره هذا الصباح دائما مع السيدة شادية. هذا ما كتبت لي هذا الصباح المستمع الكريم.

0: من حيفا أولغا. شكرا لك أولغا على تذكيرنا بهذا النجاح والإنجازات العظيمة التي حققها الموسيقار فريد الأطرش.
1: أنت بتحب الغناء؟
2: أموت فيه.
1: يا حبيبتي.
2: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
1: وعده مكتوب لأحبك.
2: ولا نمشي الليل من حبك.
1: يا سلام على حبي وحبك.

0: حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
1: يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي احبك يا سلام على حبي وحبك.

0: وبعد شدي في الأطرش الإعلانات ثم
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
2: إيجا العيد وعيدنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
2: وبأحلى شروي زبطنا
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شكل 90 زيت ذرة جورج شحة 3 لتر ب 27 شكل 90 أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شحة ب 29 شكل 90 وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شكل 90 بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور خيار مكبوس 7 و 9 ترينيو

0: 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام
1: 1 ب 7 شيكل و90،
0: حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3 ب 9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 9 شيكل و90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
4: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: الله هالريحة، كل عام وانت بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
11: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا،
11: وبأحلى شروي زبطنا.
10: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
12: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.91.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الإنذار في كريات شمون للتحذير من اختراق طائرة مسيرة، وطالبت الجبهة الداخلية السكان بالدخول إلى الأماكن المحمية حتى صدور إشعار آخر. وفي لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا قبل قليل بلدة تادبين في قضاء مرجعيون، وبحسب التقارير أسفرت الغارات منذ أمس الجمعة

0: عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين. وفي بيان لها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3111 شخصا منذ 2 آذار الماضي. في المقابل أعلن حزب الله عن تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية مستهدفا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي. في سياق متصل أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعا بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. وفيما يتعلق بإيران ذكرت التقارير أن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال صدور قرار من الرئيس ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. وأضافت أن المفاوضات الحالية قد لا تفضي إلى اتفاق نهائي ما يعزز احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري. وبحسب التقارير تراقب إسرائيل عن كثب مسودة اتفاق أمريكي إيراني وتخشى منح طهران تخفيفا للعقوبات دون معالجة الملف النووي. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية. وبحسب الخارجية الإيرانية بحث عرقجي ومنير جهود منع التصعيد وإنهاء الحرب. وقال مصدر باكستاني إن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. وفي السياق كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن وصول وفد قطري إلى طهران وإجرائه محادثات مع وزير الخارجية عباس عرقجي. في غضون ذلك ذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الخطوات التالية، لكنه أبلغ مساعديه برغبته في منح الدبلوماسية مع إيران مزيدا من الوقت دون استبعاد شن ضربات في حال فشل المحادثات. وبحسب الصحيفة قد تتجه الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترة قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق. في غزة أصيب شخصان بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي لخيام النازحين إلى جانب عمليات نسف وتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر. تتواصل عملية البحث في بحر إشدود عن الشاب المقدسي وائل سكافي بعد تعرضه يوم أمس للغرق. وعثر طواقم الإنقاذ أمس على شاب آخر كان برفقته حيث نقل إلى المستشفى بحالة جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

تحياتي للي بيتابعوا معنا قبيل الأضحى المبارك. تحية كمان للمايسترو عدي ياسين في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين، الله يعطيك العافية عدي. ونحن قبيل الحج إلى الديار الحجازية، السيدة فيروز غنت لمكة هذه القصيدة من كلمات سعيد عقل.

بيت ومكة أهل الصيدة. الكلمات لسيد عقل والسيدة فيروز، والرحابنة غنت ولحنا.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
2: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر و 400 ميل ب 15 شيكل و 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
4: وبعد الحج إلى الديار الحجازية، يعني لابد أن نختار لكم بعض الأناشيد لهذا الموسم، موسم الأضحى المبارك. ومن المشهورين المنشد الشامي الدمشقي محمود الحمود، يا راحلين إلى منى.

المطربة ليلى مراد يعني لم يكن لها فقط الأغاني العاطفية وأغاني الغرام، إنما كذلك غنت لمكة وللديار الحجازية. يا رايحين يا رايحين للنبي من ليلى مراد. وشكرا للأستاذ المحامي علي رافع اللي عم بذكرني بهالكنوز الدفينة دايما الزمن الجميل ليلى مراد والأضحى المبارك.

0: وبعد عودة معكم ونحن إلى الديار الحجازية، الحجة أم إبراهيم زعبي، الله يسعد صباحك في مكة المكرمة.
1: صباح الخير. صباح الخير أخبابي، صباح الخير إلى كل الجميع المستمعين.
0: نعم، يعني السؤال، في مكة أول مرة بتكوني ولا عملتي عمرة قبل ذلك أم إبراهيم؟
1: أنا الحمد لله بشهر 11 عملت عمرة.
0: نعم،
1: ومش زمان يعني، بشهر 11، وإسا أنا أجيت على الحج الحمد لله.
0: نعم، أم إبراهيم الاسم الكريم، الاسم الشخصي؟
1: سلوى زعبي.
0: سلوى زعبي.
1: سلوى عواد زعبي.
0: أهلا
1: سلوى فيك. عواد، عيلتي عواد زعبي.
0: الله يخليك.
1: الله يسعدك. أهلين أختي، أهلين فيك.
0: أولا هيك الأجواء في مكة كيف بتوصفي لنا إياها بها الصباح؟
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. إيش بدي أحكي لك، يعني شعور رهيب، شعور إيش بدي أحكي لك، شعور أحلى من هيك ما فيش. بتحس هيك كله مع بعضه، كل الحجاج، استقبالهن إلنا ضيوف الرحمن، استقبال حلو، مهتموا فينا كتير.
0: نعم.
1: كتير كتير الأجواء ممتازة، يعني نشكر الله نشكر الله.
0: نعم،
1: نشكر الله، يعني الله يطعم كل بشت يا رب.
0: سيدة سلوى، لو سألنا هل يعني الحاجة والحاجة، هل من فرق معين بأداء فرائض الحج إلى الديار الحجازية؟ هل في فرق بين الحاج والحاجة؟
1: لا، فيش فرق طبعا. إيش في فرق يعني؟ بتلاقي سؤالك
0: ما في. نعم،
1: لا لا،
0: يعني
1: إحنا نعم. مع بعض منطوف مع بعض.
0: هل هناك فرائض معينة فرائض معينة يعني على الحاج أن يقوم بها وعلى الحاجة أن تقوم بها، أم أنها نفس الفرائض سيدة سلوى؟
1: نفس الفرائض، ولكن إحنا لما عملنا العمرة، ما إحنا بس نصل على الديار المقدسة.
0: نعم.
1: نعمل عمرة، أول ما نصل نعمل عمرة. فلباس الإحرام بيكون للرجال طبعا.
0: نعم.
1: النساء تلبس ما تشاء، هذا هو.
0: نعم.
1: يعني هذا الاشي الوحيد. أما إحنا منطوف جنب بعض، الرجل والمرأة جنب بعض.
0: نعم.
1: يعني إحنا كلياتنا مع بعض، كنا مع مرشدنا الشيخ إسماعيل السلطي.
0: نعم.
1: منوجه له تحية كمان من هون، لأنه هو كتير مهتم فينا وكتير بيساعدنا وكتير بتركش ولا حاج ولا حاجة إلا بهتم فيهن.
0: نعم.
1: يعني كلياتنا ما تركناش، لأنه في زحمة كتير كبيرة ومش هوين يعني.
0: نعم.
1: يعني في حجاج

0: معنا كبار بالسن ممكن يضيعوا ممكن ينسدوا، فهو كان كل الوقت مع بعض. احنا كمجموعه
1: نعم
0: بنضلنا مع بعض بنحاول نكون مع بعض، لانه مش هوين مش هوين.
1: نعم.
0: زحمه كثير من جميع انحاء العالم.
1: قديش عدد المجموعه اللي معك سيده سلوى؟
0: احنا مجموعتنا باصنا 44
1: نعم.
0: شخص بالباص، بس احنا معنا كمان يعني من منطقتنا الناصر لقينا 5 باصات اللي بنعرفهم.
1: نعم.
0: اللي هن جيراننا كفر كنا شفا عمير حوالينا يعني كلياتنا. فاحنا اللي معنا باصنا مجموعتنا 44 كلنا عائله واحده كلنا.
1: نعم.
0: يد واحده.
1: نعم.
0: كلنا اخوه واخوات نساعد بعض نتصرف نسال عن بعض.
1: نعم بتقدري
0: نشكر
1: نعم.
0: الله
1: ان شاء الله. قولي لي بتقدري تقدري عدد الحجاج والحاجات الموجودين في مكه المكرمه؟ في تقدير معين؟ نعم
0: انا بقدر يعني 2 مليون 2 مليون ونص.
1: نعم.
0: انا هيك بقدر، بس بعرفش العدد المزبوط يعني ما تاخذ على كلامي، لانه نعم. الزحمه كتير. واما هن بشيء بيحكي انه 2.5 مليون، شيء بيحكي 3، شيء بيحكي لا اقل من كل سنه. هذا الموضوع امبارح كنا نحكي فيه، رح نشوف يعني اليوم رح نحاول نعرف العدد النهائي، لأنه إحنا مهتمين بهذا الإشي.
1: نعم. أي فريضة اليوم؟ يعني العيد إن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير، هو يوم الأربعاء. مشو
0: نعم.
1: الفريضة اليوم اللي بتعملوا فيها قبيل العيد سيدة سلوى؟
0: إحنا كل الوقت لما أجينا حكيت لك أول ما وصلنا نزلنا عملنا عمرة.
1: نعم.
0: بعد عملنا عمرة وخلصنا نرجع على الفندق. إحنا نتصرف عادي، ننزل على الحرم كل يوم كل يوم كل يوم، على صلاة الصبح على صلاة الظهر على صلاة العصر، مش هوين مش سهل، على صلاة المغرب وصلاة العشاء ننزل منصلي منطوف حول الكعبة. اللي بده يعمل عمره كمان مرة بقدر يعمل حسب قدرته.
1: نعم.
0: إذا اليوم عندنا اجتماع مع مرشدنا رح يعطينا المعلومات الكافية على أساس إحنا نتسهل إن شاء الله إن شاء الله على عرفة إن شاء الله.
1: نعم.
0: ويوم التروية اللي هو 8 يعني قبل يوم اللي هو الحج عرفة طبعا ما أنت بتعرف.
1: نعم نعم.
0: فإحنا رح نتسهل نطلع على عرفة. في عنا تعليمات طبعا مش هيك، كله مرتب وكله منظم. أنا عجبني هون النظام، عجبني الأمن، عجبني ترتيب، يعني كله مرتب وكله عارف شو بده يعمل.
1: نعم.
0: فإحنا نطلع مع المرشد وحسب التعليمات اللي بعطوه إياها للجنة فإحنا بنتصرف.
1: نعم.
0: في عنا يوم عرفة، إحنا رح نبات بعرفة يوم اللي هو يوم عرفة طبعا وقفة عرفة قبل العيد بيوم.
1: نعم.
0: رح نكون إحنا بعرفة.
1: نعم سيدة سلوى.
0: بعدين منكمل.
1: نعم.
0: المناسك.
1: تفضلي. نعم. نعم بعدين المناسك الأخرى.
0: بعدين منكمل.
1: نعم.
0: بعدين منكمل المناسك. طبعا الكل بيعرف هالمناسك إن شاء الله منحكي عنها لأنها الحديث يطول يعني.
1: نعم أكيد يطول الحديث. إيه شو بتشتغلي في البلاد هون؟
0: أنا بشتغل بمدرسة الحرش بس مرافقة تربوية مع أولاد.
1: والله مبين على بلاغتك.
0: نعم.
1: وحديثك يعني اللي هو فيه بعض الأمور العميقة والمتعمقة. يعني الحج
0: لله.
1: الحج مش بكير عليك ولا يعني لا مبين
0: لا لا بالعكس.
1: نعم. مش بكير. نعم. نعم.
0: لا لا لا لا مش بكير بالعكس. أنا بنصح من هنا.
1: نعم.
0: من منصة كل إنسان يطلع الحج وهو بكامل قوة، لأنه عن جد عن جد عن جد بده قوة الحج.
1: نعم.
0: بدك تركض، بدك تمشي، بدك تعمل المناسك كلياتها، فيه مشقة الحج، فيه مشقة.
1: فيه مشقة.
0: فلا نعم. اللي بقول لك بكير لا لا مش بكير، لازم الإنسان يطلع وهو قوي.
1: نعم.
0: يتمتع بكل مناسك الحج ويعملها نفس ويعني من رغبة.
1: نعم.
0: فالحمد لله رب العالمين. لا الكبار بالسن عم بتعذبوا شوي مش هوايين.
1: أكيد يعني
0: ممكن
1: يجب
0: على العربية يخدوه.
1: لازم يكون شوية عذاب في الحج يعني أكيد. نعم.
0: وفي عذاب يعني إحنا نمش كتير يعني إحنا إذا بدنا نروح نعمل إشي صح.
1: نعم.
0: إحنا بنروح على الحرم إحنا.
1: نعم.
0: منصلي ما بنرجع شوي صغيرة إلا بدنا نرد نرجع نصلي صلاة الظهر، ما بنرجع إلا شوي العصر.
1: نعم.
0: إذا الإنسان بيعمل فرائض وكلها مزبوطة ويعمل ويتمتع فالحمد لله رب العالمين. الحمد.
1: نعم.
0: لله رب العالمين.
1: نعم
0: الحمد لله.
1: سيدة سلوى لمين تحياتك في البلاد هون وانت في مكة المكرمة؟
0: أنا تحياتي لجوزي توفيق زعبي، أكيد هو سبيكون يسمع عليك.
1: نعم أكيد.
0: لأنه
1: نعم.
0: هو متابعته.
1: نعم
0: أولادي كلياتهم.

0: بناتي لأمي حبيبتي حاجة مازن ولأخواتي ولأخوتي
1: نعم.
0: ولكل أصحابي وأصحاباتي ومعلمات صحباتي وللكل الكل اللي بيعرفني.
1: نعم، وإحنا منحييكم
0: للكل.
1: وإن شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا سيدة سلوى زعبي أم إبراهيم، إن شاء الله عودة سالمة. قديش درجة الحرارة عندكم بمكة؟ درجة الحرارة أخيرا
0: 44 اليوم. 44
1: يعني
0: برا.
1: نعم.
0: مش هوين.
1: إن شاء الله بالسلامة. شكرا لإليك على هاللقاء.
0: بالسلامة.
1: شكرا. وإن شاء الله ترجع بالسلامة. كل عام وأنتم بخير.
0: الله يسلمك. شكرا لك. شكرا. مع السلامة.
1: حجا مبرورا لكل الحجاج وأم إبراهيم سلوى زعبي، تحياتنا عليها وعودة سالمة إلى الديار.

0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: ذبح بيج ماركت أسعدنا
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا
0: إيجا العيد وعيدنا
1: إيجا العيد وعيدنا
0: وبأحلى شروي زبطنا
1: وبأحلى شروي زبطنا
0: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 بس خاضع لشروط الحملة شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
2: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 للكيلو بس بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول عرابي مقابل السوق البلدي الزرازير الشارع الرئيسي وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني حيدر على كيفك إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19.90 أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29.90 قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59.90 سلطات أحلى 400 جرام 2.14.90 سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8.90 فقط الحملة حتى 27.50 خاضع لشروط الحملة
4: من مجموعة المشهداوي.

0: من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك. iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك
4: الأسعار. نرجعوا من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. كاتشوب أوسم 750 جرام ب 8 شيكل و90، تشكيلة سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 15 شيكل و90، مية بندورة بريز زي 600 جرام 3 ب 19 شيكل و90، طحين مان 1 كيلو جرام 5 ب 14 شيكل و90، سميد 1 كيلو جرام 3 ب 11 شيكل و90، عجوة تمر شقها 450 جرام 2 ب 9 شيكل و90، وزبدة البقرة الحلوب 200 جرام ب 14 شيكل و90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد، خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب 10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب 17 شيكل و90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب 7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو

0: 3 ب 99، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب 99، الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44.90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90، غرايبة لوزان 800 جرام 44.90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: الشمس دائما.
1: شو الواحد بيعمل على العيد؟ عيلة ودار ويمكن تيول مش بحتيه تاني يوم.
2: سلام، معك أبو الحروف، كل عام وإنت بخير. هو في أحلى من البيت والمشاوير مع العيلة؟ يلا انبسطوا.
3: الشمس منحط النقط على الحروف.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
5: ولك يا أبو الحروف شو بدي أحكي لك، تحكي لك يعني بيستعملوا تكون عم تحكي عربي وبتقول لك مثلا تيبوليم، بعدين بتقول علاجات. طب ما تقولي علاجات من الأول وبتكون عم تحكي كشور، طب قولي مرتبط يعني. يعني هل يا أبو الحروف الله يعينك بدك تقيم الدين في مالطا؟ على أي حال صباح الخير للي بيتابعوا معنا، تحياتي لكم من إذاعة الشمس. قال يا سيدي مش هنقول عن مثقفي. على أي حال الموسيقار محمد عبد الوهاب، يمسافر وحدك، من كلمات حسين السيد.

0: الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذب أحلى شروي زبطنا،
5: ذب أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر بتسعة شكل وتسعين، لبنة نوفا 750 جرام بـ14 شكل وتسعين، مارجرينا أو محمأة بلوباند 200 جرام الثلاثة بـ12 شكل وتسعين، ولبنة الهنا 800 جرام بـ8 شكل وتسعين. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90، سنت عجل طازج 1 كيلو ب89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1

0: كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرت.
0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: خذ أحلى شروي زبطنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام ولي فود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيت الشتاء ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 ل9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: حملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن رصد سقوط هدف جوي مشبوه في محيط كريات شموني، مشيرا إلى فتح تحقيق في الملابسات. جاء ذلك في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة للتحذير من اختراق طائرة مسيرة. في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا قبل قليل بلدة دبين في قضاء مرج عيون. وبحسب التقارير، أسفرت الغارات منذ أمس الجمعة عن مقتل 11 شخصا بينهم 6 مسعفين. وفي بيان لها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3111 شخصا منذ 2 آذار الماضي. في سياق متصل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن حالة استنفار قصوى داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية وسط تقديرات متزايدة بفشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وذكرت التقارير

0: أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال صدور قرار من الرئيس ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. وأضافت أن قادة عسكريين إسرائيليين طالبوا القيادة السياسية بحسم موقفها سريعا بين خيار التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري في المنطقة. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية. وبحسب الخارجية الإيرانية بحث عرقجي ومنير جهود منع التصعيد وإنهاء الحرب. وقال مصدر باكستاني إن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إذا إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الخطوات التالية، لكنه أبلغ مساعديه برغبته في منح الدبلوماسية مع إيران مزيدا من الوقت دون استبعاد شن ضربات في حال فشل المحادثات. وبحسب الصحيفة، قد تتجه الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترة قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق. في غزة، أصيب شخصان بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي لخيام النازحين، إلى جانب عمليات نسف وتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر. في الصين، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 90 قتيلا جراء انفجار منجم للفحم في إقليم شانسي شمال الصين. وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة داخل منجم للفحم. بدورها، أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل جهود إنقاذ مكثفة عقب الانفجار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: متابعا وشاكرا الزميلة ياسمين غماد، ومرحبا بالدكتور المحيط دكتور جوني. الله يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذ فهمي، صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين أينما كانوا.
0: ونحن قبيل الأضحى المبارك.
1: طبعا طبعا نحن على بعد أيام قليلة جدا من عيد الأضحى المبارك، وأنا بعتبر هذا العيد هو حامل رمزية ورسالة، رمزيته في التضحية ورسالة في حث الإنسان على العطاء والتضحية والركون.

0: إلى السكينة والتأمل في الحياة اللي احنا عايشينها. طبعا احنا عايشين حياة مش مريحة أبدا، لكن احنا بنقول دائما الأمل بالمستقبل أن يكون أفضل. ولربما واحد أدعيتنا في هذه المناسبة أنه تنتهي كل الأحوال اللي سببت الحروب والأزمات، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وأن يسيطر الإنسان. هذه يمكن واحدة من رسائل عيد الأضحى المبارك، أن يستيقظ الإنسان على أهمية الإنسان وقيمة الإنسان في هذا العالم، أنه كيف بيقدر يبني الإنسان، قديش في عنا إحنا إيجابيات في الحياة، وهذه يجب أن نستغلها ونستفيد منها. وإن شاء الله بيكون عيد الأضحى المبارك عيد مبارك، عيد فيه هدوء، عيد فيه عودة إلى النفس، عودة إلى الذات، والتأمل بالحياة لمجتمعنا العربي في الداخل اللي بيعاني من نزيف العنف والجريمة والفساد، وأن يتحول هذا المجتمع إن شاء الله مع بداية هذا العيد إلى مجتمع صحي، مجتمع سليم، يسير نحو تحقيق كل أمنياته. نفس الأمنيات أبو فادي هي لكل شعوب المنطقة ولكل العالم بعيد مبارك، وإن شاء الله بينعاد على الجميع بألف خير.
1: ونشاركك هذا الدعاء دكتور جوني. أما بعد
0: يمكن بدك تستغرب أبو فادي من الموضوع اللي بنحكي عنه اليوم. تعرف اليوم يعني شوف لك النقلة القوية هاي. اليوم أنا عجبني هذا كيف العالم مخصص كمان يوم للسلاحف.
1: نعم اليوم
0: اليوم يسمى السلاحف. لكن أنا أكيد بالآخر فيني رسالة يعني من هذا الموضوع. وبتعرف هذا اليوم أنا كمان يعني المناسبة كنت قد قرأت يعني في السابق مقالين لصديقين عزيزين علي حول هذا الموضوع، ووجه لهم تحية للدكتور أحمد هيبي اللي كتب عن الموضوع قبل عدة سنوات، أعتقد قبل حوالي 16-17 سنة، وللأديب الكاتب سهيل كيوان اللي كمان كتب بهذا الموضوع قبل عدة سنوات. وأنا بدي أحاول أني أفصل من الموضوع بعض الأفكار اللي منيح أنه المستمع يعرفها. وبتعرف إحنا كل الوقت نحكي على حياة الإنسان وتاريخ الإنسان والبشرية وكذا، قليل ما بنحكي عن تاريخ الحيوان.
1: نعم
0: يعني أو الكائن الحي.
1: ذكرتني كمان لقول جبران، السلاحف أخبر بالطرق من الأرانب.
0: 100% هذا ما نجي للقصة في قصة السلحفاة والأرنب. الحقيقة أنه إحنا قليل ما بنكتب عن الكائنات الحية الأخرى، سواء كانت الحيوان أو النبات وغيرها، إلا في سياق التبعية للإنسان، يعني شو بتخدم الإنسان. فالعالم اليوم بيحتفي بيوم السلاحف، وهذا بيربطنا بأفكارنا إنه طب السلحفاة ما هي معروفة إنه هي بطيئة وإنه هي هادئة، لكن اللي بيبحث في عمق الأساطير والأمثال الشعبية القديمة والثقافات حتى اليوم إنه هذا الكائن الحي اللي اسمه السلحفاة صحيح إنها هي مسالمة وسلوكها هادئ. وحتى في ناس، وأنا شفت هذا يعني مش بس ببلادنا كمان بخارج البلاد، كيف في ناس بتربي سلاحف في الحدائق والحواكير حوالي البيت. يمكن الناس اليوم معتدين أكثر على تربية الكلاب الصغيرة المكلفة والقطط، ولكن السلاحف برضو كمان هي جزء من حياة الإنسان عبر العصور. ففي نوعين من السلاحف، في البرية والبحرية، الفرق كتير كبير بيناتهم. سلحفات البر بتفضل تعيش في عزلة وهدوء، في حين أن سلحفات البحر يعني المائية بتميل أن تعيش بمجموعة، وهذا الفرق بيناتهم. لكن السلحفاء أبو فادي اكتسبت عبر الزمن رمزية في الثقافات العالمية. بالحضارة الصينية تعتبر السلحفاء أحد الرموز الأربعة المقدسة، التنين، العنقاء، النمر، السلحفاة. السلحفاة عند الصينيين ترمز لطول العمر والصبر والثبات والإصرار. لذلك بنلاحظ أنه كتير من الصينيين، أنا لاحظت هذا بكتير من الأفلام الوثائقية، بيحضروا للبيوت تماثيل السلحفاة، بيعتقدوا أن السلحفاة تجلب الصحة والعافية والاستقرار المالي. في الثقافة الشعبية الأمريكية، وأنا طبعا بحكي عن أمريكا الجنوبية بالأساس، بترمز السلحفاة للقوة

0: والعزيمة والإصرار. ويمكن كلنا بنعرف إحنا القصة المشهورة بين السلحفاة والأرنب اللي تبجح إنه هو سريع وبيصل بسرعة ولكن راح استراح ونام، ولكن طبعا السلحفاة استمرت في المسير حتى إنه حققت هدفها. طبعا هاي القصة وفادي هي جزء من الأدب العالمي، وأنا طبعا اختصرتها بإيجاز، ويا حبذا إنه الأهل والمربين يرجعوا يسيروها ويقرؤوها كمان مرة للأطفال، لأنه فيها كتير من الجوانب التعليمية التربوية والسلوكية إلى آخره. هلأ كلمة سلحفاء أو سلحفاء بالهمزة هي حسب ما بتفيدنا المصادر العربية إنه هي فارسية الأصل وتعني الخروج من الثقب.
1: الخروج من الثقب، نعم.
0: نعم، هناك من يرجح إنه الكلمة قد تكون أرامية ومشتقة من الأكدية ومعناها الصدفة.
1: الصدفة، نعم. حتى في اللغة العبرية غير تساب شلحوفة.
0: شلحوفة، شلحوفة، نعم. تماماً اللي غير تساب مثل ما وارد بالتوراة. شلحوفة حتى كمان هي كلمة غريبة حتى بالعبرية، لكن في البعض برجح أنه ممكن تكون هذه معناها الشقيقة. والله أعلم، أنا بقول أنه لست متأكداً من هذا التفسير. هلأ بسوريا، انت ننتبه ابو فادي، بسوريا والمغرب، شوف البعد الجغرافي بين الطرفين، بسموها زلحفة.
1: زلحفة،
0: هلا عندنا اهلنا الكبار شو سموها؟
1: قرقعة.
0: ومن هون يمكن التشبيه لسيارة القرقعة او الخلفساء كانوا يسموها على الاغلب، اللي هي يعني واحدة من الانجازات اللي قام فيها هتلر في المانيا النازية، جعلها على شكل السلحفاة محصنة من اعلى ومن اسفل. احنا بنعرف انه السلاحف هي من الزواحف، وفي هناك تقديرات انه عمرها اكثر من 250 مليون سنه. السلاحف الحاليه عمرها 190 مليون سنه. يمكن احنا عقلنا البشري ما بيقدر يستوعب هذا الرقم، شو يعني 190 مليون؟ احنا بالكاد نستوعب 5000 او 10000. هلا راسه للسلحفاء بشبه يعني اللي بتامل، يعني اذا اشخاص بيروحوا على حديقه الحيوان بيتاملوا السلحفاء، خاصه اللي عمرها فوق ال100 سنه، عشان نكون احنا كيف بيقولوا في المجال الذهني اللي بتقبله الانسان. راسها يشبه ختيار مجعد، فيش عنده سنان. هلا هذه بنشوفها احنا بحدائق الحيوان، وعلى فكره يعني وزنها عده مئات من الكيلوغرامات، احنا مش بنحكي على
1: كبيره،
0: ضخمه، وممكن يصل طولها لمترين ومرات بيصل لثلاثه. طبعا احنا بنحكي على السلاحف اللي هي ضخمه جدا، وطبعا هاي السلحفاه عندها ظاهر صلب. ممكن البعض يريد إشي ظريف، إنه البعض بيقول لك إنه ظاهرها الصلب مثل البطون المسلح.
1: نعم، مزبوط.
0: وبيتها، طبعا بيتها هو جزء من جسمها، مش منفصل عنه مثل ما بفكروا البعض. ظاهرها أنا لاحظت في عدة سلاحف صغيرة عليه نقوش جميلة جدا للي بتأمل وبطلع عليها، ممكن يشبه أحيانا قطعة فسيفساء. الظريف أيضا إن السلحفاء البرية أبو فادي تضع بين 5 إلى 6 بيضات مرة في السنة، في حين إن السلحفاء البحرية تضع حوالي 200 بيضة في المرة الواحدة مرتين إلى 3 مرات في السنة. يعني إنتاجها أكبر بالبحر مما هو في البر. والحقيقة إنه هذا الكائن الحي الغريب، ممكن اللي هو يمكن مش عم نشوفه إحنا كتير في محيطنا، لأنه اهتماماتنا صارت موجهة لأمور أخرى، خاصة للحيوانات الأليفة المدجنة في البيت، بثقافات كل الوقت موجودة. بأمثالنا الشعبية مثلا بيقولوا عن واحد أبلد من السلحفاة، الدلالة على إنسان بطيء الاستيعاب وقليل الحركة وساكن وإلى آخره. في البعض بيقول لك السلحفاة سبقت الأرنب، هذا دليل على إنه حتى الإنسان البطيء ممكن إنه يشد همته ويمشي إلى آخره. في مثل ثالث أنا كل الوقت كنت أسمع أبو فادي، خاصة لما كنا حد يشوف برامج مثل برنامج مرايا لياسر العظمي.
1: ياسر العظمي،
0: يعني يعني كتير كتير يعطي يجيب أمثال. ففي مثل كتير أعجبني أنا، الزلاحف بالملاح والكبار بلغطة. هذا مثل شامي طبعا. احنا عندنا قليل ما بنستعمل.

0: اللي هو بقول لك انه المجتمع بيهتم بالاطفال الصغار والولاد والشباب وبتركوا الكبار وبيهملوها. يمكن هذه رسالة مهمة خاصة نحن على أبواب عيد الأضحى إنه نهتم بهالموضوع. فالسلحفاة فيها رمزية الصبر والهدوء. واللي بده معلومات أكثر عن هذا الموضوع بيرجع لكليلة ودمنا في قصص هناك كثيرة على الموضوع. في عنا كمان قضية إنه هذه السلحفاة بطيئة ولكنها حذرة. تعرف انت بالماضي حتى يعني حتى قبل 48 يمكن من بعد شوي كنت دائما اسمع انه الناس كانت تاكل لحم السلاحف وفي البعض بيعتقدوا على انه اللي بيشرب دمها يشفى من امراض. طبعا هي صارت اقرب لقضيه يعني الخرافات وما اشبه ذلك. الحقيقه انه احنا اليوم وضع منطقتنا ابو فادي منطقه الشرق الاوسط هو وضع السلحفاه. يعني احنا سنتين كاملات قتل وذبح وإبادة في غزة والعالم العربي سلحفاة. وإذا بدي أقول لك أكثر من هيك العالم كله كان سلحفاة. يعني كان بطيء الحركة في عملية الرد على هذه الجريمة الإبادية. حتى أخيرا أحداث قافلة السفن لكسر الحصار ما حركت السلحفاة العربية أبو فادي. بعد السلحفاة العربية نايمة وعلى ما يبدو أنها تغط في نوم عميق وسبات طويل جدا. فأنا آمل أنه بالرغم من يعني أنا بحب لهذه الكائن الحي هذا الحيوان لطيف ظريف ما بيأذي ولكن بدون أدنى شك أنه بيعطينا غير رمزية الصبر أيضا بيعطينا علامة أنه نتحرك. حتى السلحفاة تتحرك وتصل لهدفها. فإن شاء الله بهالفترة هذه تنحل كل هالمشاكل اللي موجودة بالشرق الأوسط وينتهي التهديد والتلويح يوميا بالحرب. يعني قريت آخر خبر أنه بعد 72 ساعة ممكن أنه تندر الحرب من جديد. فأنا آمل أنه المفاوضات تكون أسرع من السلحفاة وألا ننجر مرة أخرى للحرب حتى هالناس تتهنى بالحياة وتنبسط وتكون في سلام وأمن وهدوء.
1: دكتور جوني شكرا لك على بارقة الأمل دائما في البرنامج. الله يخليك ويعطيك العافية. نلتقي إن شاء الله.
0: شكرا. كل عام وأنت بألف خير.
1: أنت بخير دكتور جوني. شكرا لك. السلحفاة.

0: بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معك.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائما.
7: كيفك خيتا؟ جيب الأولاد تعو، مزمنين عندنا الليلة. عاملين على إيش؟
8: سلام، معك أبو الحروف. حلو منك إنك بتعزم وبتلم شمل العيلة، بس على إيش معناها مشاوي. وزد لك سخين على النار.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: فلورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل اطلالي.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: دبح بيج ماركت أسعدنا،
2: دبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خذ أحلى شروي زبطنا،
2: خذ أحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل 90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل 90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل 90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل 90. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل 90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل 90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل 90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل 90، سوداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود، السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
2: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسالوا جمال 15 سنه تقني مكيفه.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وانا مبسوط. رقم 1
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مارجرين بلو بند 3.9 شيكل و90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
11: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا،
11: وبأحلى شروي زبطنا.
10: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم، ب74 شيكل و90 للكيلو. يا بلاش، ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
12: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ومتابعة ودبحنا بقرة ولا خروف سيدنا أي مبارك.
2: كل هذا بايح وتضحيات، يعني حتى الأضحية بنفع خرفان وبنفع عجل.
1: نعم. على أي حال إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بألف خير أبو فادي. صباح الخير إلى كل جميع المستمعين الكرام بشتى بقاع الأرض. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعافية، واجعل أيامنا المقبلة مباركة هائنة، ولا تحرمنا من خيرك ورحمتك الواسعة ولطفك الجميل. كل عام والجميع بألف خير، إن شاء الله أنه بنعاد الأضحى على الجميع باليمن والبركة
1: إن شاء الله يا أم مبارك. نعم، وماذا لليوم؟
2: اليوم عن يوم التروية، عن وقفة عرفة وعن العيد شوي. نعم. ولكن قبل ذلك حكى الدكتور جوني منصور عن أنه اليوم يوم السلحفاة.
1: نعم،
2: أنا بدي أقول لك إنه يوم النحل العالمي كان قبل يومين.
1: كمان.
2: يعني تصور أيار بعشرين أيار، ما هو أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اعتبار عشرين أيار. تصور شو في أيار حكينا عن تواريخ ومناسبات بيه. يوم النحل العالمي للتعرف على دور النحل في النظام البيئي، غير إنه العسل والغذائي وتلاقح برضه، ما هو بتجول من زهرة لزهرة. فشوف قديش فائدته. وفي آيات قرآنية، في صورة، صورة النحل أبو فادي. نعم. بالقرآن هي الصورة 16.

0: 1128 آية. كلمة عسل ذكرت كلمة عسل بصفات هاي الكلمة بس مرة واحدة، ولكن كثير ذكرت شراب من بطونها يعني عن العسل، أما بشكل كلمة عسل بس مرة واحدة.
1: نعم يعني توري معينة. نعم.
0: بالضبط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، ذلك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
1: نعم.
0: احنا بنعرف قديش العسل أبو فادة مفيد.
1: نعم.
0: أما الآية اللي انذكر فيها كلمة عسل بشكل صريح بسورة محمد الآية 15 لأهل الجنة، فيه ينعموا بأنهار من عسل مصفى.
1: نعم.
0: هاي هي الكلمة الوحيدة اللي انذكرت بشكل مباشر.
1: نعم.
0: فبرضو يعني مثل ما قدمنا عن السلحفاة بدنا ننصف النحل أبو.
1: نعم.
0: فادي
1: يعني هاي عين وهاي أختها.
0: هاي عين وهاي أختها.
1: نعم.
0: طيب أبو فادي، احنا يصادف يوم التروية بثمانية ذي الحجة بتسعة ذي الحجة وقت عرفة، وطبعا هو يمثل يوم التروية نقطة البوابة البداية لاستعداد الحجاج نفسيا وروحيا ليوم عرفة اللي يعد أهم يوم في مناسك الحج. هذا اليوم بيحمل أهمية خاصة كونه فرصة للتجمع والتأهب الروحي عن يوم التروية.
1: نعم.
0: بتوجه الحجاج إلى مشعر منى، يعتبر فرصة للتوبة والاستغفار، وزي ما قلنا بوابة عبور نحو عرفة. سمي بيوم التروية لعدة روايات، يأتي اقتداء بسنة النبي محمد إنه رواية الماء يعني تزود بالماء. في الماضي كانوا الحجاج يرتوون من الماء ويسقون إبلهم في هذا اليوم ويحملوا معهن للتزود بمناسك الحج. ثانيا رواية الرؤية، يقال أن التسمية تعود إلى رؤية نبي الله إبراهيم عليه السلام في منامه ذبح ابنه إسماعيل، ثم فداه الله بكبش عظيم من الرؤية. يطلق عليه أيضا يوم النقلة لانتقال الحجاج فيه من مكة إلى منى، حيث يبيت الحجاج بخيامهن.
1: نعم.
0: في منى ليلة التروية بتكون الأجواء مهيئة للتأمل والعبادة، ويقوم الحجاج بأداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى مع الإكثار من الذكر والدعاء.
1: نعم.
0: يرمي الحجاج الجمرات في هذا اليوم، وهناك العديد من الأدعية التي يستحب أن يرددها المسلم في يوم التروية،
1: وهي
0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وما علمت منه وما لم أعلم به، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم به، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ويقال أيضا أن يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الحجاج يروون فيها أنفسهم بالإيمان والتقوى استعدادا للوقوف بعرفة منسك الحج الأعظم. وقفة عرفة بنعرف أنه ليلة العيد، العيد بعشرة ذي الحجة، وقفة عرفة بالتاسع من شهر ذي الحجة، يعد من أفضل الأيام عند المسلمين من الأيام العشرة من ذي الحجة. وحكينا احنا الأسبوع الماضي أبو فادي عن أهمية العشرة، لا أقسم فيه سبحانه وتعالى، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فيه يقف الحجاج على جبل عرفة، هو الركن الأكبر للحج، وجبل عرفة واقع شرق مكة على الطريق الرابط بينها وبين الطائف بحوالي 22 كيلومتر. تعددت الروايات حول سبب تسمية عرفة بهذا الاسم، لكن الروايتين الأكثر تأكيد هما أن أبا البشر سيدنا آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان، وبهذا سمي عرفة. لو انهم ظلوا يا ابو
1: يعني
0: فادي.
1: نعم.
0: جنوا علينا هي.
1: نعم.
0: ولا كان لا في جن ولا نار، بس هي اكلوا هالتفاح وتشوفي يا ابو فادي.
1: الحق على حواء يا
0: ابو. الحق على حواء. دائما
1: دائما دائما
0: دائما. ان كيدكن عظيم.
1: ان كيدهن عظيم ومشيك.
0: أيوة.
1: نعم.
0: الروايه الثانيه انه جبريل طاف بالنبي ابراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج، فيقول له اعرفت اعرفت.
1: من هنا
0: فيقول
1: عرفة.
0: فيقول إبراهيم عرفت عرفت، ولهذا سمي بعرفة. مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحجاج من منى متوجهين لعرفة للوقوف به. الوقوف بعرفة يتحقق بوجود الحاج في أي جزء من أجزاء عرفة، سواء كان واقفا أو راكبا أو مضطجعا، لكن إذا لم يقف الحاج داخل حدود عرفة المحددة في هذا اليوم بطل حجه. لازم بس بجبل عرفات، حيث يعد الوقوف

0: عرفة أهم ركن من أركان الحج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمعة فقد تم حجه. فضل يوم عرفة، لقد وردت بعض الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل هذا اليوم، منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعة غبرة. وما روته عائشة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، اشهدوا يا ملائكتي إني قد غفرت لهم. وقت الوقوف بعرفة هو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي، وهو أول يوم عيد الأضحى. يصلي الحاج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد. يستحب للحاج في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء والتلبية، ومنعرف إحنا لبيك اللهم لبيك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس نفير الحجاج، ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها. يصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، بمعنى أن يؤخر صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء. ويستحب للحاج الأكثر من الدعاء والأذكار، وبتزود الحاج بالحصى عشان يقضي ليلته في مزدلفة حيث يصلي الفجر. بعد ذلك توجه الحاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، يعني يرمي الحصوات. بعدين يوم العاشر يصادف عيد الأضحى. شهر ذو الحجة هو آخر قلنا أشهر السنة، من واحد الشهر العشر الشهر الأيام العشر، وبعد التروية وبعد وقفة عرفة هو عيد الأضحى في العاشر. يعتبر من أكبر الأعياد الإسلامية، بيستغرق الاحتفال به من 4 إلى 7 أيام على التوالي. وطبعا يرتبط عيد الأضحى من حيث الأساس التاريخي بقصة الفداء اللي بنعرف قدمها أبو فادي كباه بكبش عظيم. يوم العيد طبعا الطقوس كلياتنا بنعرفها، بعد صلاة العيد زيارة المقابر، الصلاة في المسجد، ينحروا الأضاحي من الكباش والخراف، كانوا زمان يحضروا الخروف يعلفوه بالحكورة عشان يكون جاهز لذب، وبطلع أرخص أبو فادي. بيشتروا هيك رضيع وبربوه، وبنحروا الأضاحي بعد صلاة اليوم الأول من العيد. بالنسبة لتوزيع اللحوم، ثلث لأهل البيت، ثلث للأقرباء، الثلث الأخير للفقراء، ذلك بالنسبة للتعاليم الإسلامية. الأولاد يعني عجقة البيت من تحضير كعك من شراء ملابس كلها نفس طقوس الأعياد. أما الأولاد كانوا يروحوا يتفرجوا على صندوق العجب، ما كان مثل اليوم مع كافيهات ولا كانيونات ولا تلفونات، كانوا يروحوا يتفرجوا على صندوق العجب، يحط فيه صاحب الصندوق ثقب ويصير يمرق فيه صور، يعني زي السينما يفكروا الأولاد كثير يعني ينبسطوا.
1: نعم مدد يعني الأولاد لما ما كانوا يروحوا على محل،
0: ما فيش محلات، ما هو طبيعي. كان يا أبو فادي اليوم ما أنت شايف الأولاد بتطلع وبتنزل، لا دستور ولا إذن، وهالبليفونات واحنا وشي. احنا بنحكي على أيام الراحة النفسية أبو فادي لما كان على البساطة، يقولوا قوم اتفرج يا سلام على العجيبة بالتمام، قوم اتفرج على أبو زيد صاحب الحيل والكيد والدنيا كلها أحلام، قوم اتفرج يا سلام. يطلوا الأولاد من الصندوق الزجاجة ونقود بسيطة أو حبة تمر أو شيء ينبسط صاحب الصندوق. طبعا كانت لبس الجديد بالعيد كانت لها يعني رمزية حلوة لشراء الملابس الجديدة، كنا نحطهم تحت المخدة وننام من فرحتنا عشان رد نطويهن ونلبسن كل أيام العيد. والعدية بتعرف والمراجيح وكل هاي الطقوس الجميلة كانت ترافق العيد. بعدين بعد العيد أبو فادي كانت عودة الحجاج، بتتوفر جوانب مظاهر شعبية، كانوا يزينوا مداخل البيوت بسعف النخيل مصابيح ويكتبوا يافطة حج مبرور سعي
1: مشكورا. نعم
0: بالضبط، وذنبا مغفورا.
1: نعيد عليك وعلى أهل البيت إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين،
0: كل سنة وأنت سالم، ولجميع المحتفلين. شكرا لك أبو فادي،
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.

وبعد اسمحوا لي أشكر الزميل عدي ياسين في الهندسة والتقنيات. الحادي عشرة موعدكم وموعدنا مع الزميلة ياسمين عميد في جولة إخبارية جديدة. بعد ذلك الزميل دوريت زرقاوي. صباح الخير يا بلدي، إن شاء الله تكونوا بخير وأضحى مبارك. نلتقي لنرتقي بكم ومعكم. تحياتي.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل و90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا ب 19 شيكل و90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل و90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل و90، ومشروب ليموناد بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشيه 300 جرام 1 ب 29

0: شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1 ب 12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1 ب 14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا او 0.5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1 ب 9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90، وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: أوقات
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعيه دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
1: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة مواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى لحزب الله في البقاع ومدينة صور. وفي بيان سابق أعلن الجيش صباح اليوم عن سقوط هدف جوي مشبوه في محيط كريات شموني بعد دوي صافرات الإنذار في المنطقة، مشيرا إلى فتح تحقيق في الملابسات. كما أعلن عن سقوط هدف جوي في منطقة رأس النقورة دون تفعيل صافرات الإنذار ودون تسجيل إصابات. وفي السياق، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الساعات 24 الماضية شهدت انفجار 10 مسيرات في مواقع إسرائيلية متفرقة. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إسرائيل قتلت 4 لبنانيين في غارة على دير قانون في قضاء صور. في غضون ذلك، أشارت تقارير إسرائيلية إلى رفع مستوى التأهب داخل الجيش الإسرائيلي إلى درجة القصوى وسط تقديرات متزايدة بفشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وبحسب التقارير الإسرائيلية، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال صدور قرار من الرئيس ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. في إيران، أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي في غرب البلاد وتقييد حركة الطيران لتكون فقط من شروق الشمس إلى غروبها. يأتي ذلك إلى جانب سلسلة إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بحركة الطيران في إطار إجراءات تنظيمية مرتبطة بالوضع التشغيلي والأمني. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية. وبحسب الخارجية الإيرانية، بحث عرقجي ومنير جهود منع التصعيد وإنهاء الحرب. وقال مصدر باكستاني إن إسلام أباد لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران. وفي السياق، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن وصول وفد قطري إلى طهران وإجرائه محادثات مع وزير الخارجية عباس عرقجي. في غضون ذلك، ذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الخطوات التالية، لكنه أبلغ مساعديه برغبته في منح الدبلوماسية مع إيران مزيدا من الوقت دون استبعاد شن ضربات في حال فشلت المحادثات. وبحسب الصحيفة، قد تتجه الولايات المتحدة وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترة قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق. في غزة، أصيب شخصان بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وأكدت مصادر محلية استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي لخيام النازحين، إلى جانب عمليات نسف وتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر. في الصين، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 90 قتيلا جراء انفجار منجم للفحم في إقليم شانسي. وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إن الانفجار وقع في ساعة متأخرة من الليل داخل منجم للفحم. بدور أمر الرئيس الصيني ببذل جهود إنقاذ مكثفة عقب الانفجار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي بيرافقونا وبيحبونا وبيحبوا يسمعوا. تحية موجهة من الأعماق إلى الزميل الأستاذ فهمي فرح الذي كان معكم قبل قليل في برنامجه المميز إحنا وشام الجيران. إليك ولكل ضيوفك أتمنى أن تكون بخير أبو فهد الغالي. تحية خاصة جدا إلى الزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. لك منا أطيب أمنيات عدوش. التحيات القلبية أيضا إلى الزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق إلى الزميل بديع. كل الحب إلى الزميلة ياسمين غمر قرط على مسامعكم نشط أخبار الحادي

0: تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، هذه تحية خاصة جدا على دائما على طول الطريق نستمع إليها. واليوم طبعا سنكون مع صالح ذباح فرع الناصر الجديد. أهل الناصر والمنطقة مستمرين معكم بأقوى كرنفال عيد بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل علوت، كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملات مجنونة بكل الأقسام وأسعار بتفرح كل بيت، وشروة العيد اركن علينا وبس. اسمعوا الأسعار الموجودة يا صالح ذباح، إشي بأخذ العائلة يا جماعة. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل فقط، نعم نعم سمعتوا صح، سداسية كوكاكولا 1.5 لتر بشكل فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59.90 للكيلو. طحينة الأرز 1 كيلو 14.90. زيت كبيري دوار الشمس 3 لتر 19.90. وخمس كراتين شات بمئة شكل وبس. بتشكيل الطعامات والكثير من الحملات بكل الأقسام، شروة العيد اركنوا علينا يا جماعة. مستمرون بفعاليات أولادكو والكل العيلة جاهزين. يوم السبت موعدنا مع مهرجان احتفالي لكل العيلة، اليوم يعني ملتقى وصور حلوة مع مو صابر، رسم على الوجه، فعاليات للأطفال، أجواء موسيقية حلوة طول اليوم. يوم السبت نعم اليوم من الساعة 2 كونوا على الموعد، وعنا دولاب الحظ، كل مشترك بربح قسائم شراء بقيمة 50, 100 أو 200 شيكل، كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا عائلية وجوائز كثيرة وقوية. أهم إشي يا جماعة تعالوا جوعني، نستناكم مع تذوقات لحوم مميزة، تعالوا كلوا قد ما بدكم بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع. 1+1 على كل وجبة دجاج بالجريل، بتشتري وجبة بتأخذ التاني مجانا لكل محبي البرجر. 1+1 على سماش برجر أو تشيكن برجر مع كل شروة بنتين شيكل. الوجبة تشمل تشيبس وكولا ست البيت، ليش تطبخي مع هيك حملات؟ الغدا من عند صالح ذباح الناصري، صالح ذباح فرع الناصري، منستناكم. راح يكون عندنا كثير قصائم شراء، ولكن طبعا القصائم ستعلن عنها لاحقا، وراح طبعا ان شاء الله تتصلوا وبعدين راح طبعا نعلن الجوائز. مرحبا لمين؟ الو مين معنا؟ صباح الخير. اوكي مكملين. الو
1: جاروس صباح الخير.
0: مرحبا، شو الاخبار؟
1: شو اخبارك يا وردي؟
0: يا غالي يا مغلغل، كيف امورك؟
1: تسلم. اول اشي من هني ذباح، السدين ذباح هو الافضل بالبلاد.
0: ايوه هذا الحكي الصح.
1: وثاني شغله اخي دوريد، اسمح لي، في عنا مناسبة اليوم لمدير فريق الاتحاد ابناس سخنين جمال الغنايم ابو محمود بمناسبة زفاف ابنه علي، بنقول له الف الف مبروك يا ابو محمود.
0: حلو حلو حلو حلو حلو، انا كثير مبسوط من اللي عم بسمعه، وانا بدي اتمنى. مين معي؟
1: بدي مشير بحكي معك.
0: اهلا اهلا، شو اخبارك؟ انت منيح؟
1: الحمد لله. بصوت اخي دوريد وراديو الشمس احنا بخير
0: حبيب الشعب. ان شاء الله بتيجي ما تيجي، وطبعا وبتنبسط عنا هون عند صالح ذباح فرع علوط، لانه عن جد اشي باخذ العيل، اجواء بتجنن وكرنفال بجنن. تعال انت والعيل يا غالي،
1: احنا كنا اخي دوريد في هذا المحل.
0: يلا ان شاء الله كل مين بيشترك معي راح يربح قصائم ان شاء الله، سنعلن عنها لاحقا القصائم الشرائيه. اوكي
1: دوريد.
0: يعطيك الف عافيه.

0: ألف خير.
1: كل عام بخير. مرحبا لمين؟ ألو.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير، تهاني العيد كمان على حسابكم. مين معاي؟
2: كل عام بخير.
1: وانت بخير يا غالي. اشتريت اللحمة كل شيء تمام وبضاعة كل شيء تمام؟
2: نستنى.
1: يلا هنصالح ذباح، هنصالح ذباح.
2: نصالح ذباح.
1: إن شاء الله بتربح معنا كمان أحلى قصائم شراء. وتعالوا اليوم، أجواء بتجنن وكرنفال، مبيعات غاد في صالح ذباح. أوكي؟
2: إن شاء الله.
1: الله يخلينا إياك وشكرا لاتصالكم معنا. تحياتك لمين؟
2: لأهل بيتي أكيد، ولأهل الغالين.
1: أيوة.
2: ولكل الأمة الإسلامية.
1: الله يسعد هالروح وبارك الله فيك على اتصالك. شكرا، يعطيك ألف عافية. الاتصالات كثيرة جدا، الكل رايح نصالح ذباح اليوم. مرحبا لمين؟ ألو.
3: مرحبا.
1: صباح.
3: كيف حالك؟
1: هلا وغلا وسلت حالة. مين معك؟
3: العام انت بخير.
1: وانت بخير يا طيب.
3: عمر فتحي درحنا.
1: عمر شو أخبارك؟ طمنا عنك يا عمر.
3: الحمد لله، أنا أحوالي أحسن من أحوالك والحمد لله.
1: ها ليه؟ إن شاء الله. أنا شو بدي أحلى من هيك؟
3: الحمد لله.
1: إن شاء الله أحسن من أحوالي.
3: صالح ذباح.
1: صالح ذباح إن شاء الله. الأجواء بتجنن وإن شاء الله بتكونوا مبسوطين اليوم. تعالوا راح يكون في أجواء عن جد بتأخذ العيل. يعطيك ألف عافية غالي. مرحبا لمين؟
4: ألو. مرحبا
1: غالي ومغلغل. مين معي؟ يا هلا هلا، كيفك؟ يا ويلي يا ويلي، وين عم تحكي؟ كأنك عم تحكي من تحت الأرض. أوكي مش عم نسمعك منيح. يعطيك ألف عافية. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس

0: طبعا تحيات لكل اللي رايحين عند الذباح هون في الناصرة. أهل الناصر والمنطقة مستمرين معكم بأقوى كرنفال عيد بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل عيلوت. كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام وأسعار بتفرح كل بيت. وشروة العيد اركن علينا يا جماعة. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل فقط. سمعتوا صح، سداسية كوكاكولا 1.5 لتر بشكل فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على زوقك 59.90 للكيلو. حنت الأرز 1 كيلو 14.90. زيت كبيري دوار الشمس 3 لتر 19.90. وخمس كراتين شات بمئة شكل وبس تشكيل الطعمة. الكثير من الحملات بكل أقسام شروة العيد، اركنوا علينا يا جماعة. مستمرون بفعاليات للأولاد والكل العيلة جاهزين. يوم السبت موعدنا اليوم يعني مع مهرجان احتفال لكل العيلة. تعالوا الكل، ملتقى وصور حلوة مع مصاب الرسم على الوجه، دوما فعاليات الأطفال وأجواء موسيقية حلوة طول اليوم. يوم السبت من الساعة 2 كونوا على الموعد. تعالوا الكل كتار، وموعدكم إن شاء الله راح تكونوا مبسوطين كتير. حاليا هذا الفاصل الإعلاني ونعود.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19.90. أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29.90. قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59.90. سلطات أحلى 400 جرام 2.14.90. سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6.200 مل 1.8.90 فقط. الحملة حتى 27.50. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة

0: اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

0: 199 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالي.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.

0: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل و90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائما.
4: يا شباب، الفرحة والاحتفالات ولا مرة كانت بالزيكوكيم. حق سميح للكل.
5: 100% حج سميح معك أبو الحروف. فعلا الفرحة مش بالألعاب النارية والمفرقعات. انتبهوا وخلوا العيد سعيد.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. أهل الناصرة والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرنفال بهاي السنة. صالح ذباح فرع الناصرة الجديد، كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار بتفرح كل بيت، وشروة العيد اركن علينا. اسمعوا الأسعار، اسمعوا ركز. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل فقط، نعم نعم كيف ما سمعتوا صح، سداسية كوكاكولا 1.5 لتر بشكل واحد فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو. قهوة الذباح مطحونة على المحل والهيل على ذوقك 59.90 للكيلو. طحينة الأرز 1 كيلو 14.90. زيت كبير دوار الشمس 3 لتر 19.90 فقط. 5 كراتين شات ب 100 شيكل وبس بتشكيل الطعامات، والكثير من الحملات بكل الأقسام. شروة العيد اركنوا علينا، مستمرون بفعاليات لأولادكم بكل العيلة جاهزين. يوم السبت موعدنا مع مهرجان احتفالي لكل العيلة، ملتقى وصور حلوة مع عمو صابر، رسم على الوجه دوما، فعاليات للأطفال وأجواء موسيقية حلوة طول اليوم. يوم السبت من الساعة 2 كونوا على الموعد، عنا دولاب الحظ وكل مشترك بيربح قسم قصائم شراء بقيمة 50 100 200 شيكل، كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا علي وجوائز كتير قوية. أهم شيء تعالوا جوعانين، مستناكم مع تذوقات لحوم مميزة، تعالوا كلوا قد ما بدكم. وبمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع 1+1 على كل وجبة دجاج بالجرير، تشتري وجبة وبتأخذ الثاني مجانا.

0: اللي مش عارف شو المناسب اليوم، اليوم العالمي للحمير. طبعا هذا يوم خاص ومميز، وهو يعتبر يوم عالمي للحمير. كل عام والجميع بألفه.
1: يا ساعة تفهم وقلبي ترحب، ما أقول أحبك عيني تتكلم.
0: الطفلة الأولى 74% من الرجال يريدون أن يكون طفلهم الأول فتاة، هل هذا الحكي صحيح ولا لا؟ يعني كتير رجال عن جد بيحبوا أن تكون البنت الأولى أو المولود الأول فتاة.
1: قلبي وتخط اسمي حبيبي بدم الشريان،
2: وجه القمر طل، هل الفرح هل؟
0: هل الفرح هل؟

0: مين؟
1: التحيات القلبية لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
1: يا هلا، مين معاي؟
2: منكوش بزعتر.
1: مين معاي بقول؟
2: منكوش بزعتر.
1: أبو الناجي، شو أخبارك؟
2: حبيبي دريد، حبيت أتصل لك بس عشان شغلة أنا. طرشت بالفراغ قبل شوي، يعني انت غلطت على كل العالم هيك.
1: لا يوم
2: بعد ماخذ.
1: لا افهمني، هذا يوم عالمي فعلا، هو اليوم العالمي للحمير يعني.
2: نعم هيك بسيطة.
1: نعم يوم العالمي للحمير، وطبعا كل مين يعني انا اتوجه هذه التحية الى الحمير يعني بهذه المناسبة. فهمت علي كيف؟ باي ابو الناجي، خيا باي باي قبل ما تورطني. باي. مرحبا لمين؟
3: الو مرحبا.
1: يا هلا،
3: كيف حالك
1: حبيب قلبي؟ مين معاي؟
3: معك عماد خطاب.
1: عماد شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله.
1: الله يخلينا اياك يا عماد. عماد طبعا رايحين اليوم على وين؟
3: صالح ذباح،
1: عند صالح ذباح فرع الناصري، لانه كمان راح يوزعوا عليكم كتير اشياء طيبه. وروحوا جوعانين لانه الاكل حسابهم اليوم. وما هي اكبر قاره في العالم؟ اذا عرفت راح تاخذ قسيمه شراء ان شاء الله يعلن عنها لاحقا.
3: افريقيا.
1: افريقيا غلط، اسيا حبيبي. نزل لك علامتين. مرحبا لمين؟ الو.
4: صباح الخير
1: حبيب الشعب. مين معاي؟
4: اخبارك دوريت؟
1: كيفك يا غالي يا مغلغل؟
4: احمد محمد من الفحم.
1: ابو المحميد كيف امورك؟
4: الحمد لله تمام. بتقول لي يوم العالمي للحمير، من الحمير بمن الفحم؟
1: لا, لا لا لا لا انا بحكي بشكل عام، يعني مش انه بحكي على الحمير بشكل عام، يعني الحمير هن الحمير. لا مش يعني
4: لا الحيوانات.
1: الحيوانات هذا.

0: انا بحكي أيوة. عن فهمت علي عشان ما تروحوش لبعيد يعني، فهو عن جد اليوم عالم
1: اليوم اليوم شفت حمار اليوم
0: اليوم اوه يلا ممتاز ان شاء الله بترجع الامور هاي يعني نعيد ذكريات والتراث الفلسطيني الجميل. الحمار هو فعلا كان اساس مهم جدا في كل بيت. يعطيك العافيه غالي
1: حبيبي،
0: الله يسعدك يسعد هالروح، لك منا اطيب نيات. احنا مكملين السؤال الاول، ما عاصمه البحرين؟ هل هي المنامة، المحرق، الرفاع، أم سترة أو سترة؟ منذكركم إحنا كلياتنا رايحين لوين؟ عند صالح ذباح، نعم فرع الناصر الجديد. 046-10-101 مرحبا لمين؟ ألو؟ أيوة يا هلا، مين معنا؟ الراديو الراديو تتسكر حدك إذا سمحت.
1: يلا يلا
0: سكر الراديو بعد سماحك حدك.
1: سكرت.
0: يا هلا مين معاي؟
1: أحمد.
0: أحمد كيفك يا أحمد؟
1: الحمد لله. بدنا نجاوب على السؤال.
0: يا هلا، ما هي عاصمة البحرين؟
1: البحرين دمام. لا
0: هي المنامة يا غالي.
1: المنامة أيوة.
0: المنامة لولا المنامة يا غالي لولا المنامة. يلا بلكي تربحت معنا اليوم وتعال عند صالح ذباح.
1: الله يسعدك صالح.
0: أيمن ألوم، أيمن ألوم عرابي غالي ومغلغل، منحبك كثير أيمن، كيفك أنت؟ طمنا عنك، إحنا منحبك، إلك وحش كبير. مزبوط المنامة. ما اسم الطائر الذي يرمز للسلام؟ ما هو الطائر الذي يرمز للسلام؟ مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا مين معاي؟
2: كل عام بخير.
0: وانت بخير.
2: سلوى مرين.
0: سلوى شو اخبارك يا سلوى؟
2: الحمد لله.
0: رايحين اليوم عند صالح ذباح؟
2: دايما
0: روحوا عند صالح ذباح وروحوا جوعانين اليوم، الاكل على حساب صالح ذباح، ومش بس ملان اجواء كرنفالية احتفالية وعشان عيد الاضحى المبارك. اوكي
2: ان شاء الله.
0: كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير.
0: حاضر السؤال. ما هو الطائر الذي يرمز للسلام؟ هل هي هو النسر؟
2: الحمامة.
0: حمامة السلام، وإن شاء الله بترفرف الحمامة فوق ربوعنا يا رب
2: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو.
3: صباح الخير عمي دوري.
0: صباح الفل.
3: شو الأخبار يا غالي؟
0: أهلا مهند، شو أخبارك؟
3: الله الحمد لله تمام بخير، مشتاقين خير.
0: خلينا إياك يا غالي يا مغلغل.
3: إن شاء الله يا غالي
0: جسلام. إن شاء الله بتيجي عند صالح ذباح فرع الناصر وتشوف الأجواء الحلوة هون.
3: تسلم يا غالي إن شاء
0: سؤال
3: الله.
0: ما هي عاصمة الجزائر؟ هل هي وهران أم الجزائر أم قسنطينة أم عنابة؟ ما هي عاصمة الجزائر؟ عاصمة الجزائر. شكرا لك. مرحبا لمين؟
4: صباح الخير.
0: صباح الفل والعنبر والياسمين، شو أخبارك؟
4: الحمد لله وسعدك.
0: الله يخلينا إياك، طمنين عنك.
4: الحمد لله. في مكان حساك عن الحمار بقول لو بيعرفوا الحمار شو بتعب بس بعملوا له فرشة من ذهب.
0: شو؟
4: لو بيعرفوا الحمار شو بتعب بيعملوا له فرشة من ذهب.
0: والله والله. فاليوم عيد العيد، شو بتقولي بعيد الميلاد العالمي للحمير؟ شو بتحبي توجهي كلمة للحمير؟
4: الله يعطيه الصحة والعافية وكوين.
0: يعطيك العافية يا غالي.
4: الله يسعدك. السؤال
0: السؤال كالتالي، ما اسم الحيوان الذي يملك ذاكرة قوية؟ هل هو الفيل، الأسد، الأرنب، الذئب؟
4: الفيل.
0: الفيل والجواب صحيح. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
5: ألو.
0: مرحبا.
5: ميت مرحبا، هلا بك عمي دريد.
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
5: وانت كمان مغلغل. ابو طارق.
0: ابو طارق شو اخبارك ابو طارق؟
5: والله الحمد لله. شو مع على الهيجي؟
0: على الهيجي على الهيجي. يلا اسه كمان شوي بنبلش فيها.
5: يلا دبرنا بسؤال منيح هيك، مش تروح تحط سؤال
0: صف. حول لهم اخو اخته اسه اليوم ان شاء الله.
5: يلا حول لهم اي اللي بدك اياه.
0: حبيب الشعب، من هو شاعر المرأة؟
5: ابو ماهر.
0: نزار قباني
5: حبيبي،
0: الله يسعد القلب. من هو شاعر المرأة؟ صح. مرحبا لمين؟ ألو. ألو مين معنا؟ ردوا يا عالم، ردوا يا هو، إذا ما ردتوش بخلي شيرين تغني تباعا. ردوا شيرين غني.

0: اسمك أحلى الأسامي. تحية خاصة جدا للجميع. فاصل ونواصل.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9 برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90. حنت الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90. كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90. حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90. زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90. طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي. مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشكل

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: دبح بيج ماركت أسعدنا،
2: دبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيتا شتاء ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 إلى 9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
4: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار.
7: نرجع من عيد، شروط العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. حينة الهلال 900 جرام ب 14 شيكل و90، زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 3 ب 14 شيكل و90، حمص أحلى 2 ب 14 شيكل و90، خيار مكبوس بالخال بريات سافون 650 جرام 4 ب 14 شيكل و90، وطاولة قابلة للطي ب 89 شيكل و90. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم،

0: مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل و90، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: دبح بيج ماركت أسعدنا،
5: دبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90، مارجرينا أو محماة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دوريت زرقاوي.

كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع راجعين طبعا ودائما حاملين معنا الكثير من الاشتياقات، تحية خاصة جدا. ونذكركم هذا البرنامج مقدم تحت رعاية صالح ذباح فرع الناصرة الجديد. أهل الناصرة والمنطقة مستمرون معكم بأقوى كرنفال عيد بهاي السيني، صالح ذباح فرع الناصر الجديد مدخل عيلوت. كرنفال ضخم ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملات مجنونة بكل الأقسام، أسعار بتفرح كل بيت وشروة العيد، اركن علينا وبس. سداسية كوكا كولا زيرو 1.5 لتر بشكل فقط، سمعتوا صح، سداسية كوكا كولا 1.5 لتر بشكل فقط. بندورة بصل بطاطا ملفوف 2.90 للكيلو، قهوة الذباح مطحوني على المحل والهيل على زوقك 59.90 للكيلو، طحينة الأرز 1 كيلو 14.90، زيت كبير دوار الشمس 3 لتر 19.90، 5 كراتين شات بمئة شيكل وبس بتشكيل الطعامات، والكثير من الحملات بكل الأقسام. شروة العيد اركنوا عليه.

إذن ملتقى وصور حلوة راح تكون مع مصاب الرسم على الوجه دمى، فعاليات للأطفال وأجواء موسيقية حلوة كل اليوم يوم السبت اليوم من الساعة 2 كونوا على الموعد. عندنا دولاب الحظ وكل مشترك بيربح قسم شراء أو قسائم شراء بقيمة 50 و100 و200 شيكل راح نوزعها عليكم. كيلو أضلاع خروف، كيلو مكسرات إكسترا، بيتزا علي، جوائز كتير قوية. أهم شي تعالوا جوعانين يا جماعة.

نستناكم مع تذوقات لحوم مميزة، تعالوا كلوا قد ما بدكم بمطعم ذباح كيتشن داخل الفرع، 1+1 على كل وجبة دجاج بالجريل. كل تحيات لكم دائما من إذاعة الشمس. كمان أيضا راح اليوم نكون معنا الزميل نبيل سلامي في زاوية الوينر وتوقعات وتحليلات للمباريات المعطاة

سافي مينتي، كل الحب لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. وطبعا بعد هالأغنية مباشرة أيضا إلى أن نتلقى اتصالاتكم، رح نأخذ أيضا الزميل نبيل سلامي ويشرحنا شوي عن توقعات المباريات اللي الكل يترقب بزاوية الوينر مع نبيل. واليوم رح يحكينا عن عدة مباريات، رح يكون معنا مباريات بيتر القدس وبعيلة الأبيب، وأيضا رح نروح على البايرن وشتوتغارت، وأيضا ريال مدريد وأتلتيكو بيلباو. كل هاي المباريات راح يحكيها الزميل نبيل بعد شوي. راح نروح مع ننوس نانسي عجرم.

شوي رح نكون مع زميل نبيل، له دائما أطيب الأمنيات وشكر دائما بحجم الشمس لإلكم أينما كنتم. إن شاء الله خير دائما، منقول يا رب دائما لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وخليكم معنا على الهواء مباشرة.

0: Rabé. إذن على تو سننتقل إلى الزميل نبيل سلم.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: يعطيك العافية أستاذ نبيل.
3: أهلا دوري، نهارك سعيد كمان.
0: الله يسعد هالروح، ونترقب بشكل دائم مباريات الأسبوع وضمن زاوية توتو وينر. واليوم بيطار القدس وبعيلة الأبيب، مباراة جماهيرية دائما فيها ضغط وأجواء نار.
3: هاي المباراة كانت ممكن تكون مباراة كأس عالم، ولكن بيطار فقد كل أمل بالفوز بالبطولة. يعني المباراة تحصيل حاصل، بس دائما المنافسة بيناتهم يعني إلها طابع خاص. الوينر ميال أكثر للبيطار، 1.65 إذا بفوز البيطار. حلو. أما إذا بفوز الأبوعيل وهو قادر أنه يفوز،
0: أيوة،
3: 3.95 تعادل نفس الإشي.
0: حلو. ماذا يقول أبو فارس؟
3: أنا كناية بالبيطار روح على الأحمر، أبوعيل تل أبيب بدي يغلبهم في التدي إن شاء الله.
0: إذن في التدي راح طبعا يتم الانتصار لأبوعيل تل أبيب.
3: اثنين
0: يا جماعة. الآن إلى نهائي كأس الألماني للبايرن والشتوتغارت، النهائي يبدو مثير جدا أستاذ نبيل.
3: طلع واضح الوينر 1.30، يعني قديش بنطي للبايرن. اما اذا بفوز شتوتغارت، تصور اذا واحد بيقامر على شتوتغارت 5.20، بتحط دولار بتاخذ 5.20 مقابل الفوز، والتعادل 4.80. البايرن بتركيبه ثاني مفروض انه يفوز في المباراة، 1-0 للبايرن.
0: طبعا سجلنا عنا، والآن سنذهب إلى ريال مدريد وأتليتيكو بلباو. الريال يريد إنهاء الموسم بانتصار، في شو رأيك؟ يعني هل يمكن الانتصار لريال مدريد أبو فارس؟
3: خيبة أمل، هي مباراة نهاية موسم يا دوري، يعني برضو الوينر يعني 1.30 فقط إنه للريال. أما إذا أتليتيكو بلباو بفوز بمدريد عندك 5.60 والتعادل 4.30. المفروض انه ريال مدريد يفوز، بس معنوياته شوي واطي، لا استبعد التعادل اما روح على ريال مدريد.
0: بدنا نشد الكفه مع الملكي، فاهم انت
3: على الملكي يا سيدي، عوض على الاقل حتى
0: هو. يعطيك العافيه ابو فارس، لك من اطمنيات، ودائما اذا ما عبيت كيف راح تربح. يعطيك العافيه استاذ نبيل،
3: الى اللقاء.
1: اذا بتبعتش
2: اكيد بتربحش.
0: إذن مع زاوية الوينر والأستاذ نبيل نعود إليكم. اليوم كلنا متجهون إلى صالح ذباح، نعم إلى صالح ذباح، حيث هناك الأجواء الرائعة والمميزة. نستناكم مع تذوقات لحوم مميزة، تعالوا كلوا على قد ما بدكم. مطعم ذباح كيتشن داخل الفرع، 1+1 على كل وجبة دجاج بالجرير. تشتري وجبة بتاخذ الثاني مجانا. لكل محبي البرجر، 1+1 على سماش برجر، تشيكن برجر مع كل شرب بمتين شكل. كل الحب وكل التحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نلقاكم دائما مع الكثير من الفرح والسعادة وهدات البال. ما بدنا

والغير إن شاء الله. الله يهدي البال وإن شاء الله الحرب بتكون بعيدة عنا وعن الجميع. عمرو دياب خطفوني. ننهي شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 8 دقائق تفصلنا عن الزميلة ياسمين غميد. موعد أخبار انتصاف النهار. دوريت زرقاوي يعود إليكم بعد الأخبار مباشرةً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: الله الريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعتلك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلي.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: من مجموعة المشهداوي.

0: عيد مبارك.
1: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضا على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل 90، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15 شيكل 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تواصل الشرطة بمشاركة جهاز الأمن العام الشباك في التحقيق بملابسات وفاة الزوجين اللذين عثر عليهما مساء أمس مقتولين برصاص داخل مركبة قرب مدينة الرملة، وقالت الشرطة إنها تحقق في جميع الاتجاهات. انطلقت صباح اليوم من قرية الزرازير قافلة سيارات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتغافل الحكومة عن وجود حلول لهذه الآفة. جاء ذلك بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل وسط مشاركة واسعة لعائلات الضحايا وناشطين وعدد من الجهات الداعمة بينها حراك نقف معا إلى جانب مجموعات احتجاجية عربية ويهودية. ووضع المشاركون صور ضحايا الجرائم على المركبات، وتم إغلاق الشارع في خطوة رمزية للتعبير عن الغضب. ومن المقرر أن تصل القافلة ظهرا إلى مدينة الناصرة، ثم ستواصل المسير نحو جديد المكر للمشاركة في مظاهرة الرايات السوداء هناك. تتواصل عملية البحث في إشدود عن الشاب المقدسي وائل سكافي بعد تعرضه يوم أمس للغرق. وعثر طواقم الإنقاذ أمس على شاب آخر كان برفقته، حيث نقل إلى المستشفى بحالة جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة موقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله في البقاع ومدينة سور. وفي بيان سابق أعلن الجيش عن سقوط هدف جوي مشبوه في محيط كريات شموني بعد دوي صافرات الإنذار في المنطقة، كما أعلن عن سقوط هدف جوي في منطقة رأس الناقورة دون تفعيل صافرات الإنذار. هذا وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الساعات 24 الماضية شهدت انفجار 10 مسيرات في مواقع إسرائيلية متفرقة. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إسرائيل قتلت 4 لبنانيين في غارة على دير دبوان في قضاء سور. وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون جنوب لبنان. في غضون ذلك، أشارت تقارير إسرائيلية إلى رفع مستوى التأهب داخل الجيش الإسرائيلي إلى درجة القصوى وسط تقديرات متزايدة

0: فشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وبحسب التقارير الإسرائيلية، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال صدور قرار من الرئيس ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. نفت هيئة الطيران المدني الإيرانية صدور أي تحذير ملاحي بشأن إغلاق الأجواء الغربية لإيران، معلنة عن تمديد ساعات العمل في مطاري مهرآباد والإمام الخميني، وأشارت إلى أن الإجراءات تأتي ضمن إعادة تنظيم الحركة الجوية وعودة التشغيل تدريجيا للمطارات. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية. وبحسب الخارجية الإيرانية، بحث عرقجي ومنير جهود منع التصعيد وإنهاء الحرب. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية إنه ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالب إيران، وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم. وأضاف المتحدث الإيراني أن على ترامب أن يقبل بمقترح طهران وأن يفكر في تفادي الخسائر والتكاليف الناجمة عن استمرار الحرب على الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي. ذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الخطوات التالية، لكنه أبلغ مساعديه برغبته في منح الدبلوماسية مع إيران مزيدا من الوقت دون استبعاد شن ضربات في حال فشلت المفاوضات. في غزة، أصيب شخصان بنيران مسيرة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي السياق، حذرت وزارة الصحة من تفاقم الأزمة الدوائية بشكل خطير خلال الأيام المقبلة في حال استمرار نقص التمويل وعدم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأساسية. وأكدت أن هذا النقص قد يؤدي إلى توقف خدمات حيوية داخل المستشفيات، خصوصا أقسام الطوارئ والأورام وغسيل الكلى، ما يضع حياة المرضى في خطر مباشر.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم، عدنا اليكم الان. لحظات العيد حلوه، بس مع شوكولاته عيد. امبارح ربحناكم 3 سلات، واليوم راح نربحكم كمان 3 سلات. شو احلى لحظه عندك بالعيد؟ بدك تقول لي شوكولاته عيد. القعده مع العيله حلوه مع مين؟ مع شوكولاته عيد. المشوار الحلو مع مين؟ مع شوكولاته عيد.

تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. ارفع اتصل واربح سلات عليت. نعم بكرة دوري الزرقاوي راح يكون الموجود في الناصري في المشهد وفي دوتش سنتر. تعالوا بعد الساعة 11 راح أوزع عليكم سلات بالملان، وراح أروح على صالح ذباح كمان هناك، راح ألتي مع ناس ونسألكم عن شوكولاتة عليت ونوزع عليكم شوكولاتات. عيشوا الأجواء. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عليت. بالعيد كل لحظة إلها طعم، القعدة مع العيلة، اللمة، الضحك، المشوار، القهوة والزيارات، كلها بتصير أحلى لما تكون معها بس شوكولاتة عليت. شو أحلى لحظة عندك بالعيد؟ القعدة مع العيلة حلوة مع شوكولاتة عليت، المشوار حلو مع شوكولاتة عليت، لمة الأحباب حلوة مع شوكولاتة عليت.

0: شو ما كانت لحظتكم المفضلة بالعيد مع المكبيلة والطعامي وشوكولاتة البقرة وريف على شيفع والأجوزي وكيف كاف وتورتية الفرحة بتصير أطيب وأحلى. إحنا طبعاً بدورنا نسألكم دايماً الأسئلة الحلوة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
1: كيف حالك عمي دوري؟
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك؟
1: والله تمام وانت؟
0: شوفي سلة العيد حاضرة، سلة شوكولاتة عيليت موجودة حدي، يمكن تربحيها اليوم يمكن لا، كيف انت بتحبيها ولا كيف؟
1: بحبها ولا طبعا.
0: شو اللي بتحبي، المكبيلة ولا طعمي ولا شوكولاتة البقرة ولا ريف على ايش بتحبي؟
1: لا البسكزمان.
0: البسكزمان اوكي. اسمعي ركزي منيح معي، ان شاء الله يكون حظك حلو واحنا سجلنا اسمك وان شاء الله يا رب يكون لك حظ تربح السلة. اوكي
1: ان شاء الله.
0: باي باي. مرحبا لمين؟
2: بالعافية.
0: غالي ومغلغل.
2: أبو الناجي معك.
0: أبو الناجي كيفك؟
2: حبيب قلبي.
0: بتحب شوكولاتة عليت؟
2: بحب أموت عليها. بعدش نعمل لماكل عليت أنا
0: يعني هيك يعني
2: كل... اسمعني مكفتانية.
0: احكي
2: بعدين معك.
0: احكي
2: طعم كل مناكيش وخبز وفاهم عليه طعمون شوكولاتة بطلع ليش عليت.
0: جيبونه سلي لأبو الناجي. جيبونه سلي لأبو الناجي عليت. يسعد روحك أبو الناجي. أنا بكرة على كل حال موجود بالناصري هون بدولج سنتر بعد الساعة 11 راح نوزع عليكم شوكولاتات عيليت. تعالوا تعالوا تعالوا نوزع عليكم. بعدين راح أروح على مجمع صالح ذباح هون فرع الناصر. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أهلا سهير.
3: شكرا
0: يا كيفك يا سهير؟ شو أخبارك؟ طمنين عنك.
3: يلا ما بلاش.
0: بشرة بشرة. مين سهير؟ الله يسعدك يا بشرة. أوكي بشرة القعدة بالعيد حلوة مع
3: شوكولاتة عيليت.
0: بسمع شوكولاتة عيليت. مرحبا لمين؟
4: ألو مرحبا.
0: يعطيك العافية.
4: معك ولاء من كفر كنا.
0: كيفك يا ولاء؟
4: الحمد لله. القعدة ما بتحلى غير شوكولاتة عيليت.
0: بتحبي شوكولاتة عيليت؟
4: آه طبعا كثير.
0: شو اللي بتحبي؟ أني واحدة من المكوبيلة ولا أني واحدة؟
4: كله كله طيب عليك.
0: إن شاء الله تكون أحلى سلة من نصيبك اليوم.
4: ممكن تهني بتحب أهمي بنت أختي بمناسبة عيد ميلادها بقولها أقبال 120.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. الكل بحب شوكولاتة عيليت. لمة الأحباب حلوة مع شوكولاتة عيليت. القعدة مع العيلة حلوة مع شوكولاتة عيليت. مرحبا لمين؟
5: هلا مرحبا.
0: هلا وغلا.
5: كيف الحال عمي دوريه؟
0: حبيب الشعب
5: أحمد الرمزي من فحم معاك.
0: أبو الرمزي شو أحلى لحظات بالعيد؟
5: أحلى لحظات بالعيد ناكل شوكولاتة ونتريح.
0: إيش أني شوكولاتة عيليت؟ هذا
5: الحجز كله
0: يا عيني. المكبيلة التورتيت الكيف كاف كله.
5: شوفي يقرأ
0: يعني يا زلمة شوف أي من الأيام عند عيليت. كيف كاف تورتيت ريف على شيفع أجوزي شوكولاتة البقرة طعمي
5: الكليك
0: مش تابع ليلة بس احنا تابعين للمكوبيلة طعمي شوكولاتة البقرة ريف على شيفع أجوزي كيف كاف التورتيت.

0: اوكي
1: كله زاكي
0: يا ارفع
1: ارفع يلا.
0: مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: البرنامج بتاع الشوكولاته عليت.
0: لا واضح من واضح من اتصالاتكم لاذاعه الشمس بتحبوا شوكولاته عليت.
2: كثير صراحه.
0: عندي ثلاث سلات اليوم بدي اوزعها عليكم. اوكي
2: ان شاء الله.
0: واذا بدكم كمان وكمان شوكولاتات احملكم بكره تعالوا على دوس سنتر في الناصر بعد ال11 وبعدين تعالوا على مجمع الذباح بلتقي فيكم غاد وبعطيكم شوكولاته عليت اطيب شوكولاته بالعالم
2: ان شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: غالي ومغلغل.
3: صباح الخير يا مغلغل.
0: يا حبيب الشعب مين معاي؟
3: احمد بطول. كيف شاف قطة؟
0: ارفع على العليت. عليت
3: عبس عليت قطة.
0: يعني بتحب شوكولاتة عليت؟
3: اكيد.
0: هي بتحبها كمان. يا حبيب الشعب. مرحبا لمين؟
3: مرحبا يا غالي يا مغلغل يا ضيف يا مغسل.
0: ولعت رياض. شو اخبارك؟
3: شو اخبارك يا محترم حليم كندي؟
0: انت منيح؟
3: العيد بلد عميد بنفعش لبس عنيت. يعني هذا العيد لازم الكل يشتري لبس عنيت وحطوا نطوا بس.
0: انت غالي ومغلغل ان شاء الله
3: بتربح. تحياتي تحياتي حليم كلبي بربح. انا بربح صوتك بربح
0: يا حبيب قلبي رياض. انت غالي
3: والعالم انا مفلسة ما بطلع راضي الشمس.
0: سلم هيهم. إذا نحن معكم أعزائي كل التحيات لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عليت. بالعيد كل لحظة إلها طعم. القعدة مع العيلة، اللمة، الضحكة، المشوار، القهوة، الزيارات، كلها بتصير أحلى لما تكون معها شوكولاتة عليت. وخلال البرنامج طبعا رح نذكركم أنه بكرة رح يكون برنامج حافل بعد الساعة 11 هناك في دوت سنتر. أنا رح أكون ورح نصور أحلى الأجواء مع عيليت ورعدين رح نروح على مجمع صالح ذباح. تعالوا تعالوا معي عشان أوزع عليكم شوكولاتات العيد. مرحبا لمين؟
4: دوريت.
0: غالي
4: يا صباح الفل والكشتة والعيليت.
0: ولعت
4: انت شوكولاتة العيد.
0: ولعت
4: انت بنفسك
0: بلاطه. الله الله الله شو هالكلام الحلو.
4: الله يعطيها يا ابوي.
0: الله يسعد هالروح يخلي لي اياك.
4: معك سليمان جبرين
0: حبيب ابو الجبرين. تحيه لام الفحم الغالي.
4: وبعدين مع الكاكيم هاي.
0: شوفي وين زعلان وين علان.
4: الكاكيم يا زلمه. وبعدين كل الوقت الكاكيم.
0: طيب بعدين يعني بين الله شو بدنا نعمل.
4: شوكولاته عليت.
0: شوكولاته عليت. فرفش فرفش مع عليت. فرفش
4: خليهم يروقوا
0: روقوا بس مع عليت.
4: يلا اعطيها واطلع فيها بالعالي.
0: غالي غالي. الو
5: مرحبا عمي دوريد.
0: حبيبي
5: يعطيك الف عافيه.
0: يا حبيب الشعب كأنك حابب شوكولاته عليت.
5: كل عام وانت ان شاء الله كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بخير يا غالي.
5: وزع شوكولاته طعميمه.
0: وزع شوكولاته عليت
5: وطعميني.
0: وزع شوكولاته عليت وطعميني. حبيت ان شاء الله يا رب.
5: بتسلم عليك. بتسلم عليك ام التيمور.
0: ام التيمور الغالي. الله يسعد روح ام التيمور. سلم عليها.
5: فيك الف عافيه.
0: باي. مرحبا لمين؟
6: صباح الخير.
0: هلا بالغلا كله.
6: تحكي معك
0: ام محمود الناصر. اهلين ام محمود شو اخبارك؟
6: الحمد لله مستقيم.
0: ثلاثه عليت ان شاء الله. ان شاء توكلي. بتحبي شوكولاته عليت
6: كثير.
0: لمه العيله بالعيد حلو مع شوكولاته عليت صحيح؟
6: كثير.
0: اكيد.
6: سلم عليك ابو محمود.
0: ايه سلمي على الغوالي. سلمي ان شاء الله تربح معنا السله اليوم. مرحبا لمين؟
7: يعطيك العافيه.
0: هلا بالغلا كله. مين معي؟
7: شيماء. معي
0: شيماء. شو أخبارك؟
7: الحمد لله. أول إشي العيد ما بيكمل غير مع إذاعة الشام. خلينا أبدأ من هون.
0: بلشت تحلو.
7: وبعدين مع شوكولاتة العيد
0: عيليت.
7: هي عيليت.
0: عيليت. مين معي؟
7: شيماء. معي.
0: هلا بشيماء. حبيتها لتربح السلة إن شاء الله شيماء؟
7: إن شاء الله
0: يا رب تربح السلة اليوم معي.
7: حدا بحبش يربح.
0: كله بحب يربح. إن شاء الله تربح معي. مرحبا لمين؟ هلا. حط السماعة دانك. حط يا زلمة مش سامعك. مين معاي؟ الله يسعد هالروح. شو أخباركم كفر سيف؟
8: مبروك مسويته عمي دريد.
0: حبيب الشعب ربنا يحميك يا غالي يا مغلغل. وزع شوكولاتة عيليت وطعميني. طعميني غالي ومغلغل. تحية لفريد يا مولع. فريد نار حمراء. فريد الران حبيب الشعب. مرحبا لمين؟
9: يعطيك العافية.
0: هلا.
9: شو أخبارك يا دريد؟
0: طمنيني عنك.
9: الحمد لله الله يسعدك.
0: مين معي؟
9: ام علاء الزعبي كفر الله.
0: ام علاء شو اخبارك؟ طمنيني عنك ام علاء.
9: والله الحمد لله. يلا عايشين برنامج برعايه شوكولاته
0: عليت. شوكولاته عليت ان شاء الله يكون حظك حلو لأنه القاعدة حلوة بسمع شوكولاتة عليت. يعطيك العافية. ثلاث سلات بجننوا من شوكولاتة عليت راح أوزهن عليك اليوم. مرحبا لمين؟
10: هلا مرحبا.
0: هلا مين معاي؟
10: صبحك بالخير يا غالي.
0: يا مغلغل مين معاي؟
10: حبيبي محمد عازم من الطيبة. أهلا. أحلى تحية لأبو ليانا ولجميع طاقم إذاعة الشمس الرائعين.
0: تسلم تسلم تسلم تسلم يا, يا, يا وجه القمر.
10: حبيبي الله يسعدك. ولحظات العيد الحلوة ما بتحلى إلا مع سلة عليت وكل شوكولاتات عليت.
0: يا سلام.
10: عليت وأجوز عليت وكله إلى الآخر.
0: الله يسعد هالقلب. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
11: مرحبا.
0: يا هلا.
11: إيه معك مدينة مغربة من سخنين.
0: مدينة مغربة شو أخبارك بسخنين يا مدينة؟
11: الحمد لله. أول شيء لمة حلوة مع شوكولاتة عليت.
0: أيوة.
11: وبدي أقدم تهنئة.
0: تفضلي.
11: إذا ممكن.
0: طبعا.
11: صاحبتي عبير وأنا اليوم عيد ميلادنا.
0: أو ماي جاد. التنتين نفس الشيء؟
11: التنتين بنفس اليوم.
0: وين يعني إن شاء الله اليوم تسهلات اليوم؟
11: إيه والله انا مع جوزي كنت معزومه على الفطور ومروحه.
0: يا عيني ده. ها شابك
11: شابك اكيد محتفلي يعني بالطريقه اللائقه فيها اكيد.
0: الله يسعدها. يعني نبعث لكم تحيات واجواء حلوه وهاي من جوزك ومن كل الناس اللي بيحبوكي.
11: وهي انا هسه قلت له لجوزي هسه بدي اسلم الشوكولاته عليه.
0: هسه لازم تجيب لها سله عليت هسه. وهاي الغنايه لك حضرتك عزيزتي. الله يخلي لنا اياكي.

0: شاء الله يا رب، إن شاء الله كل العمر. الاتصالات قبل الإعلانات. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا دوريد.
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
1: عدنان صافي. منين
0: عدنان؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟ تمام،
0: الله يسعدك. بيحلاش العيد إلا مع شوكولاتة إيش؟
1: لغسلي إليت.
0: بس شوكولاتة عليت. قولوا معاي بكرة، أنا بكرة راح أكون بالناصري. راح تنور الناصري.
1: أكيد أكيد.
0: جاي على دولت سنتر أوزع شوكولاتة العيد وكمان عليت، وكمان بعدين أروح على ذباح طبعا صالح ذباح كمان فرع الناصري بعد الساعة 11. تعالوا الكل. أوكي باي. مرحبا لمين؟ ألو، فيش حدا هون؟ أوكي مرحبا لمين؟
2: ألو بك العافية.
0: هلا بالغالي.
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
2: بحلاش العيد إلا مع شوكولاتة عليت.
0: بس شوكولاتة عليت، وربنا يحميكي ويعطيك على قديتك يا غالي.
2: معك هناء سواعد.
0: أحلى هناء سواعد. تحبي شوكولاتة عليت؟
2: الله يسعدك.
3: معك عدنان عرام طمرة.
0: الله يسعدكم. الله يسعدكم. لكم منا أطيب الأمنيات. إذن شوكولاتة العيد بتحلى، بس من وين هذا كله؟ بس من محل واحد، شوكولاتة عليت. إذن من شوكولاتة عليت راح نروح لفاصل إعلاني، ومن بعد الفاصل مكملين، خليكم معنا.
4: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17 شيكل.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90. أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90. سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90. أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90. فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص. لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
5: إيجا العيد وعيدنا.

0: ظبطنا.
1: شروات عيد الاضحى المبارك بس من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه. ارز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90، زيت ذره جورج شقحه 3 لتر ب 27 شيكل و90، ارز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحه ب 29 شيكل و90، وطحينه الامير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحمله. شروات العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، الشارع الرئيسي. عيد اضحى مبارك
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار.
1: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5 حينة الهلال 900 جرام ب 14 شيكل و90، زيت ذرة الشقة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 3 ب 14 شيكل و90، حمص أحلى 2 ب 14 شيكل و90، خيار مكبوس بالخال بريهات سافون 650 جرام 4 ب 14 شيكل و90، وطاولة قابلة للطي ب 89 شيكل و90. لإعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسة

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
2: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وب أحلى شروي زبطنا،
3: وب أحلى شروي زبطنا.
4: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شكل 90. مشروب جامب 1.5 لتر الخمس ب 19 شكل 90. ومشروب ليموناده بلدي 2 لتر بريميف ب 9 شكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما.
6: أنا بحب تكوفات الحجيم، هيك راحة ونوم وأكل. انسي كوي أعمل إشي رتسني.
7: سلام، معك أبو الحروف. كل عام وإنت بخير. شو رايك بفترة الأعياد نقوي عربياتنا؟ في احتمال ولا الإشي جدي؟
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي

0: عدنا إليكم والعود وأحمد، وتحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. لكم من أطيب الأمنيات، الكل بده يربح سلات عيليت.
1: شرفوا يا أخوان،
0: تفضلوا أهلا وسهلا.
1: هاي فرحة من العمر يا شباب. عصام العمر يقول لكم يا هلا بكم يا هلا بكم.

0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم، تحيات من الاعماق لكل محبينا في كل مكان. الكل بده ياكل شوكولاته عيليت المكوبيلت الطعامي، شوكولاته البقره، ريفي على شيفا، عجوزي، كيف كاف، تورتيتي، اللي بدك اياه. مرحبا لمين؟
1: الو، صباح الخير.
0: صباح الفل،
1: كيف الحال؟
0: شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: مع مين بحكي؟ عفوا،
1: مع سهى.
0: هلا بسهى. سهى، كل عام بخير.
1: وانت بخير؟
0: يعني بيصير
1: عليك،
0: بصير العيد بلا سلة عيليت؟
1: ما ينفعش. صاروا اليوم على الأجر يحطوا حلو.
0: عيليت موجودة في كل مكان، شوكولاتة عيليت.
1: كل مكان اليوم صار الكل يحط.
0: ايه والله مزبوط، إن شاء الله يا رب بتربح معنا سلة.
1: إن شاء الله بس بالإفراح، إحنا بدنا فرح.
0: بالضبط، إحنا يعني منقول إنه شو أكتر شوكولاتة بتحبوها من عيليت؟
1: والله كلها، إلا وكلها لعب كذاب.
0: الله يسعد روحك، يعطيك العافية غالي.
1: الله يعافيك.
0: مرحبا لمين؟ يا هلا، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: يعني كل الصبايا عم بتصلوا بالبرنامج، بدنا نربح سلات العيليت، صح؟
2: عشان نضبط طاولة العيد.
0: بس من شوكولاتة عيليت، مزبوط؟
2: أكيد.
0: بتحبيها؟
2: أكيد.
0: شو أكتر طعمة بتحبيها من عيليت؟ كله. تورتيت؟
2: التوت.
0: يلا مش غلط، إن شاء الله تربح معنا اليوم، كل عام بخير. مرحبا لمين؟
3: علاء محمود.
0: علاء كيفك؟ الله يسعدك، شكرا. مرحبا لمين؟
4: الو.
0: مرحبا، شو اخبارك؟
4: كيفك اخ دريد؟
0: تمام.
4: معك هيام من ناصري.
0: كيفك هيام؟
4: الحمد لله تمام. كيفك انت؟
0: شكلك حابه شوكولاته عيليت.
4: ايه ذاك كثير.
0: يعني بيصير العيد يجي بلا شوكولاته عيليت؟
4: لا ما بينفع،
0: يعني العيد بس شوكولاته عيليت.
4: قاعده ما بتحلى بالعيد بس مع شوكولاته عيليت.
0: ارفع. كل عام وانتم بخير.
4: كل عام وانتم بخير،
0: يعطيك العافيه.
4: باي باي.
0: تحية لراغد، أحلى راغد بالعالم، كل الحب. دريد أيضا رح بكرة يوزع عليكم سلات شوكولاتة عيليت أيضا، وأحلى شوكولاتات بالعالم. بكرة إن شاء الله بعد الساعة 11 رح أكون في دوج سنتر في المشهداوي، حد المشهداوي غاد بالضبط. وكمان بعدين رح أنتقل على الذباح غاد، تعالوا كلكم أسألكم عن قدي بتحبوا الشوكولاتة وأجواء شوكولاتة عيليت. مرحبا لمين؟
5: ألو. مرحبا.
0: يا هلا،
5: منى من الناصرة.
0: شو أخبارك؟
5: الحمد لله. فرحة العيد بتكملش إلا مع شوكولاتة عيليت.
0: بتحبيها شكلك؟
5: شوي مش كتير.
0: لازم تحبيها كتير. الله يسعد هالروح. مرحبا لمين؟
6: ألو. مرحبا.
0: يا هلا،
6: معك ام خليل من مكه.
0: ام خليل شو اخبارك؟
6: اهلين. يا هلا،
0: كل عام بخير. اشتريتوا لحمة؟
6: ما بيحلى الا مع شوكولاته.
0: اشتريتوا شوكولاته؟ تشتروش خلص شوكولاته عيليت.
6: لا عم نستنى، مو بس منين،
0: يلا بلكي ربحت السله اليوم. الله يسعد، ما بتحبيها يعني؟
6: ان شاء الله.
0: الله يخلينا اياك ام خليل، وانت بخير. مرحبا لمين؟
7: السلام عليكم.
0: يا هلا، مين معنا؟
7: بالحال.
0: هلا كيفك؟
7: بالمشيرفي.
0: هلا بالمشيرفي. طمنا عنك يا غالي يا مغلغل.
7: الله يعطيك، الله يسعدك.
0: يعني شو بتحب شوكولاتة عيليت ولا كيف؟
7: ايه وقطع
0: العيليت، وقطع اقطع بالقطاعة
7: للرب العدي.
0: جيب له الحج سلة شوكولاتة عيليت خليها تكيف. يعطيك العافية غالي. 0-64-10-101 كله بده يربح السلات، عندنا 3 سلات راح اوزعها عليك اليوم. لحظات العيد حلو مع شوكولاتة عيليت، انسى الموضوع. القعدة مع العيلة حلو بس مع شوكولاتة عيليت، المشوار حلو بس مع شوكولاتة عيليت. مرحبا لمين؟
8: مرحبا ليلي، كيفك يا
0: طويل؟ ولعت. مين معي؟
8: معك سليمان من يافطة الناصري.
0: سليمان شو اخبارك؟
8: الحمد لله، مثل العيليت.
0: مثل العليتا.
8: ايوه عليتا.
0: حبيب قلبي، الله يسعد هالروح، وان شاء الله يكون نصيبك ان شاء الله احلى سله شوكولاته عليت.
8: امين. احنا وياك،
0: انت حبيب الشعب.
8: شكرا يا
0: باي. مرحبا. الو. مرحبا.
9: تحياتي من مجلكم.
0: ولعت.

0: مين معي مجد جروم؟
1: وشوكولاتة عيلي هي الأصلية، من عالي هنا ببعث تحية.
0: ارفع ارفع،
1: هذا هو.
0: شو هذا؟ ايش هذا الكلام الحلو عن عليت؟ ايش هذا الكلام الحلو؟
1: بلكي ربحنا، شو بعرف.
0: يلا بلكي ربحت سلة شوكولاتة عليت، أزكى سلة بالعالم. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا، هلا نيفين.
0: نيفين شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: مين بتحبي أكتر، شوكولاتة عليت ولا
2: بس شوكولاتة العليت؟ شوكولاتة العليت هي
0: الطب. أي نوع شوكولاتة عليت بتحبي؟
2: أكثر إشي بحب
0: الطعمة. طعمة، هي طيبة، هي بصراحة بيني وبينك. إياها السلة قدامي، بلكة كانت من نصيبك اليوم. الله يهدي بالك
2: يلا يا
0: غاليتي، كل عام وانتم بخير.
2: بخير،
0: سلامات. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة،
3: كيف حالك؟
0: هلا بالغلا، مين معي؟
3: عماد خطاب.
0: عماد كيفك يا عماد؟
3: والله الحمد لله. بس سلة شوكولاتة
0: يعني عليك. هل يعقل يجي عيد الأضحى بدون شوكولاتة عليت؟
3: لا
0: بس عليكم في شوكولاتات عليت. يعطيك العافية يا غالي، سلامات. مرحبا لمين؟ ألو.
4: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
4: معك أم العبد من كفر كنا.
0: أم العبد من كفر كنا، شو أخبارك؟
4: أهلين يا هلا.
0: مين هذا اللي بيبكي عندك؟ مين ولا مكيف؟
4: هذا ابني، يا خذ بده يحكي معك.
0: هات يا حبيبي هات. ألو، بدك شوكولاتة عليت؟
4: آه.
0: بتحب شوكولاتة عليت؟
4: بقول لك بس شوكولاتة عليت.
0: إن شاء الله أجيب له أجيب له أحلى سلة. تعالوا بكرة كمان على بعد 11 على الدوج سنتر، أنا غاد حد المشهداوي، إن شاء الله وزع عليكم شوكولاتات. أوكي، مرحبا لمين؟
5: ميا حزم من المزرعة.
0: شو أخباركم؟
5: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا، أنتم مبسوطين؟
5: آه.
0: الله يسلم. شو بتحبي، أي شوكولاتة؟
5: شوكولاتة
0: عليت.
5: عليت،
0: اه وياك تنسيني، عليت معروفة. مرحبا لمين؟
6: صباح الخير.
0: صباح الفل،
6: كيف حالك دورين؟
0: شو أخبارك، مين معاي؟
6: الحمد لله نشكر الله. نجاح من ياسين ناصر.
0: كيفك يا نجاح، شو أخبارك؟
6: الحمد لله نشكر الله.
0: شكلك يا نجاح بخير. مش مشتري شوكولاتة، بدك شوكولاتة عليت، هيك أنا هذا.
6: لا والله يا أولادنا بس بدهن عليت.
0: عليت
6: شوكولاتة
0: على عيد
6: الصغير، وبدهن غير عليت.
0: عمي بيني وبينك طيبة طيبة.
6: أكيد أكيد،
0: إن شاء الله يكون من
6: بيزك زمان.
0: أوه الله يهدي بالك يا عزيزة، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
7: هلا مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
7: معك نعمت من الكرمل.
0: نعمت من الكرمل، شو اخبارك يا نعمت؟
7: يا هلا في دورين.
0: الله يسعد الكرمل واهل الكرمل.
7: يا هلا فيك.
0: سلا يا امبارح كنت في الدالي، يسعد قلب الدالي محلاها.
7: اهلا وسهلا، وين كنت في الدالي؟
0: والله كنت عند سيد اخونا علمي والاخت اميره
7: ورده.
0: لا نطور، علمي نطور.
7: ورده نطور علمي.
0: يا شو هالناس، شو هالناس الحلوين هدول، شو هالناس الحلوين.
7: يا هلا فيك وانت احلى.
0: الله يسعد هالروح، خلينا اياكي بس هيك. بدي يجي عيد الاضحى المبارك، بدنا شوكولاته، شو رايك؟
7: هلا احلى قعده مع العيله، مع سله عليت، شوكولاته عليت
0: ونسكافيه
7: عليت.
0: ونسكافيه، يا سلام يا سلام. ان شاء الله يكون حظك مع سله عليت اليوم.
7: ان شاء الله، شكرا شكرا لكم.
0: يعطيك العافيه،
7: عيد يا رب.
0: الله يسعد هالروح، تحيه لكم. يعني من عيد سوا احنا وياكم، ان شاء الله العيد يكون سوا. ان شاء الله يا رب،
7: دائما سوا.
0: يعطيك العافيه. مرحبا لمين؟
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
8: معك ناصر السعدي من باكر الغربيه.
0: اضرب، شو اخبارك؟
8: والله الحمد لله، كل عام وانت بخير.
0: طمنا على باقه.
8: والله الحمد لله،
0: احلى ناس باقه، احلى ناس باقه.
8: الله يعطيك ويرضى عليك.
0: انا بنت اخوي غادي باقه، ديروا بالكم عليها.
8: والله
0: بحنا عند اخوي عميد، الله يسعدك عميد بياتسي. اوكي حاضر
8: حاضر.
0: يعني العيد بيجي بدون شوكولاته عليت؟
8: بسمع شوكولاته عليت بيجي ليه.
0: يا سلام عليك، يا سلام عليك، الله يهدي بالك.
8: يعني احنا بس بنموت على شوكولاته عليت.
0: يعني عليت ان شاء الله اذا كانت من نصيبك، واحلى سله راح تربح اليوم معي ان شاء الله.
8: تسلم تسلم، ان شاء الله الله يربح الجميع.
0: سلم يا غالي، ارفع على الهيجي، على الهيجي، ايدك على الهيجي، ارفع. مرحبا لمين؟
9: الو.
0: ايوه،
9: كيفك؟
0: مين معي؟
9: انت بخير.
0: وانت بخير يا غالي.
9: معك دولة جابر ام هيام.
0: اهلا دولة، شو اخبارك؟
9: شو الاخبار؟ الحمد لله كل عام بخير، ينعاد عليك يا ربي بالصحة وهدات البال يا الله.
0: كيف محلاها الصبح هيك نسكافيه عليت، ونقوم ناكل شوكولاتة عليت الصبح هيك في.
9: انا ما بغي مني شوكولاتة عليت، عشان هيك
0: اتصلت. ارفع ارفع ارفع. أي نوع شوكولاتة؟ أي نوع شوكولاتة؟ فين مكبلة الطعمي، شوكولاتة البقرة، ريف على شيفا، أجوزي، كيف كاف، تورتيت، أي نوع؟
9: اللي مع توت.
0: آه؟
10: المحشية توت.
0: المحشية

جيبوا شوكولاتة عليت، شوكولاتة عليت للناس اللي جاتوا شوكولاتة، جيبوا جيبوا كمان سلي سلي كمان أربع سلات عليت جيبوا. أربع. إجا العيد إجا العيد وإجا شوكولاتة عليت إجا العيد.

0: وينك يا أمل؟ وينك يا أمل؟ جيبي جيبي سلة العليل جيبي. أيوة ارفع هايهم هايهم. الكتف على الكتف الكتف على الكتف. ايدك على الهاجي ايدك على الهاجي. ارفع الصوت. ايوة ارفع. راديو الشمس حريق العادي. اخبط
1: يا سلام.
0: نار نار حريقة. عالسهل عالسهل عالجبل عالجبل. أهل الجبل وينكو وينكو؟ أهل الساحل ارفع. الجليل الأعلى الجليل الأسفل المثلث الجنوبي الشمالي.

0: الشمس غيبي،
1: هي اللي قالت لي الشمس غيبي. وينك يا شوكولاتة عليت؟ وين وينك يا شوكولاتة عليت؟ ما شرى
0: طلت عليا من مغاربي.
1: هي يلا باي، ما انا بطلع حول ثلاثة. اوكي هات نطلع لفاصل اعلان ونكمل.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواحدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90. رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90. شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر 1.34 شيكل و90. سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شيكل و90. تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90. زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90. أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90. وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات

0: الاستعراض ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب خاضع لشروط الاستحقاق.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: قشره الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشره الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل اطلالي.
7: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا.
7: إيجا العيد وعيدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا.
7: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و 90 للكيلو. نعم ب 74 شيكل و 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: الشمس دائما.
10: هياني طالع حليك أضحي العيد، بطولش.
11: تمام، بس اسمع، شو أصح نقول، أضحي العيد ولا أضحيات العيد؟
10: سلام، معك أبو الحروف. صراحة أنا حابب أركز على كلمة إحليك، وإنه معناها أوزع أو أفرق، وفي كل خير. أضحى مبارك.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.
12: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.
13: يا هلا. مرحبا لمين؟
14: يا عيد، مهما رحت ومهما جيت، بلا شوكولاتة عيليت ما بتحلى يا عيد.
13: يا سلام عليك. مين معاي؟
14: معك أسعد أبو روكلين من عشف. يا
13: الله يخلينا إياك سيد أسعد، بارك الله فيك.
14: بس إشي واحد عندي مشكلة أنا مع عيليت.
13: نعم.
14: إنه ما بقدر أكل شوكولاتة عيليت، تعرف ليه؟
13: من قد ما هي إيش؟ طيبة؟
14: لا، لأنه صار عندي سكر من حلاوة البرنامج تبع زوريت.
13: الله، إيش هذا الكلام الحلو؟
14: كل عام
13: وانت بخير. كل عام وخير يا طيب. مرحبا لمين؟
15: مرحبا.
13: هلا،
15: كيف حالك دوري؟
13: يا غالي،
15: أكثر شوكولاتة عليك.
13: يا سلام عليك. مين معي؟
15: هلا من الناصري.
13: هلا بهلا، إن شاء الله يكون لك حظ حلو مع أحلى سلة عليك.
15: بس بتعرف شو جاي على بالي أنا؟ شوكولاتة هاي اللي بتطقع.
13: والله كان والله كنت كيف عليها لما كانت تفرقع بتمي هيك. يلا على خير ان شاء الله.
15: اهلين.
13: الله يسعد الروح. مرحبا لمين؟ الو ايوه مين معاي؟
16: ديما بالهيدن عكا.
13: هلا بعكا، شو اخبارك؟
16: منيحه.
13: بتحبي شوكولاته عليت؟ قد ايه؟ كتير
16: كتير.
13: قولي لي، أنا بحب شوكولاتة عيليت بصوت عالي.
16: أنا بحب شوكولاتة عيليت.
13: Oh my God. إن شاء الله. مرحبا لمين؟ ألو.

0: مهرجان مهرجان اليوم عاملين لعليت، وبكرة مهرجان لعليت راح أكون معاك وأوزع عليكم شوكولاتات بالمليان. تعالوا بعد الساعة 11 على دوت سنتر هناك في عند المشهد، وراح نوزع عليكم، وراح نوزع عليكم أيضا عند الذباح نار وشرار. شد على النار عمران الطه حبيب الشعب. مرحبا لمين؟ ألو ألو
1: ألو
0: يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله عزيزا عزيزي دائما
0: أبنية. أهلا سيد عزيز، يعطيك العافية.
1: أنا بحب أتصل وقت بتكون أنت كمان على اللاي
0: حبيب قلبي.
1: إذا أطلب شوكولات اشتغلت عليك وكل عام أنت بخير.
0: وأنت بخير يا طيب يا محترم.
1: بدي بس أقدم تعزية بالبلد.
0: تفضل يا عزيز.
1: المرحوم إبراهيم محمد حيدر الدكتور.
0: الله يرحمه.
1: إبراهيم محمد حيدر. هذا تعزي لعيلته وأنسبائهم وجميع عبلين كله بأجمعها، أنا وإخوتي عز وعزيز وعزات وزيدان أولاد عبلين. إحنا
0: الله يخلينا إياك، الله يخلينا إياك وأولاد عبلين كلهم، الله يخلينا إياك.
1: طيب أنا قاعد بحكي معك بالأدان إسا بهذا
0: يا حبيب قلبي، خلينا إياك
1: أجاب ومن إيدك نأكل الشوكولاتة الطيبة.
0: شوكولاتة تعليد، بارك الله فيك. مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم.
0: يا هلا،
2: قول عمت بخير.
0: وانت بخير يا غالي يا مغلغل.
2: طيبتك
0: حبيب قلبي، ان شاء الله بتربحوا معنا اليوم. اخر اتصال، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: يا هلا، مين معنا؟
3: كيف حالك بريد؟ معك جمانة.
0: جمانة شو اخبارك؟
3: الحمد لله، لانك العائلة حلوة بس مع شوكولاتة عليك.
0: احلى جمانة، شكرا لك.

وسهلا، شكرا جزيلا. طبعا مين ربح معنا من شوكولاتة عليت؟ راح نشوف اول اسم، منال الواوي من قلنسوة، مبروك لك منال. ملاك من سخنين، مبروك لمنال، لملاك متأسف. وحمودي من الناصرة، مبروك لحمودي من الناصرة. شكرا جزيلا لكل اللي شاركونا وما ربحوا حظا اوفر، ولكن دائما راح نوزع عليكم كثير سلات حلو وطيب وزاكي. شكرا عدي ياسين في غرفه الكنترول والهندسه الاذاعيه، شكرا بديع كرام اشرف على هذا اللقاء. وتسع دقائق تفصلنا عن اخبار الواحده موعد الزميله ياسمين غميد. شكرا للزميله ياسمين، وتحيه من الاعماق ايضا الى الزميلات والزملاء اللي راح يكملوا معاكم مشوار هذا اليوم. مني انا دوري الزرقاوي، احبكم لو تعلمون كم. هذه تحيه الى الزميله مارينا صفوري عواد التي ستبدا معكم بعد اخبار الواحده مع برنامج عياده الشمس. الى ان نلتقي واياكم، احبكم، الى اللقاء.

0: سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19.90 شيكل، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14.90 شيكل، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعث لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسر هالاصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.

0: الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة.

0: على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: وبأحلى شروي زبطنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 للكيلو. نعم نعم، ب74.90 للكيلو. يا بلاش، ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الوحدة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاماً مصرعه ظهر اليوم إثر حادث طرق مروع وقع على شارع 31 بالقرب من مفترق زهر في منطقة النقب بعد اصطدام دراجته النارية بمركبة. بدورها اضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاته في المكان، كما قدمت الإسعافات الأولية لشخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة جراء الحادث. تواصل الشرطة بمشاركة جهاز الأمن العام الشباك في التحقيق بملابسة وفاة الزوجين اللذين عثر عليهما مساء أمس مقتولين برصاص داخل مركبة قرب الرملة، وقالت الشرطة إنها تحقق في جميع الاتجاهات. في سياق انطلقت صباح اليوم السبت من قرية الزرازير قافلة مركبات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتغافل الحكومة عن وجود حلول لهذه الآفة، جاء ذلك بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل وبمشاركة ناشطين وعدد من الجهات الداعمة بينها حراك نقف معا إلى جانب مجموعات احتجاجية عربية ويهودية. هذا ومن المقرر أن تصل القافلة ظهرا إلى مدينة الناصرة، ثم ستواصل نحو جديد المكر للمشاركة في مظاهرة الرايات السوداء هناك. تتواصل عملية البحث في إشدود عن الشاب المقدسي وائل سكافي بعد تعرضه يوم أمس للغرق، وعثر الطواقم الإنقاذ أمس على شاب آخر كان برفقته حيث نقل إلى المستشفى بحالة جيدة لاستكمال الفحوصات الطبية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 7 فلسطينيين وانتشال جثمان آخر خلال اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر إلى 72,000. إلى ذلك حذرت وزارة الصحة في القطاع من تفاقم الأزمة الدوائية بشكل خطير خلال الأيام المقبلة في حال استمرار نقص التمويل وعدم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، وأكدت أن هذا النقص قد يؤدي إلى توقف خدمات حيوية ضرورية داخل المستشفيات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة مواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله في البقاع ومدينة صور. وفي بيان سابق اليوم أعلن الجيش عن سقوط هدف جوي مشبوه في محيط كريات شمون بعد دوي صافرات الإنذار. هذا وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الساعات 24 الماضية شهدت انفجار 20 مسيرات في مواقع إسرائيلية متفرقة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إسرائيل قتلت 4 لبنانيين في غارة على دير قانون في قضاء صور، وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون جنوب لبنان. في غضون ذلك أشارت تقارير إسرائيلية إلى رفع مستوى التأهب داخل الجيش الإسرائيلي إلى درجة القصوى وسط تقديرات متزايدة بفشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وبحسب التقارير الإسرائيلية يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال صدور قرار من الرئيس ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. نشرت صحيفة نيويورك بوست أن التحقيق مع الناشط في حزب الله العراقي محمد باقر سعد داود الساعدي الذي اعتقل بتهمة التخطيط لهجمات وتقديم دعم للإرهاب كشف أنه خطط لاغتيال إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي. وبحسب التقرير كان الهدف من الاغتيال الانتقام لمقتل قائد إيراني بأمر من الرئيس الأمريكي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي، تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحر نسبيا في بقية المناطق. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا. سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت من الوحدة لتنتين، ودايما من خلاله بنستعرض ملفات بتخص صحتكم، صحة جميع أفراد أسرتكم. كم مرة توقفنا هذا الأسبوع أمام مقطع قصير على التيك توك أو السوشيال ميديا بشكل عام اللي ما بتجاوز 30 ثانية بيوعدنا بحرق دهون أو بحذرنا من طعام معين أو بخبرنا إن هناك سر صحي خطير ما بدهن حتى الأطباء إنه نعرفه. فجأة يصبح ماء الليمون وصفة سحرية، وخلي التفاح علاج لكل المشاكل، الخبز هو المتهم الأخطر، الجلوتين موضع شك، والجميع تقريبا أصبحوا خبراء في علم التغذية وتوزيع النصائح. والحقيقة إنه التغذية مش موضوع عابر، هي من أكثر المواضيع حضورا في أحاديثنا اليومية، في البيت، في العمل، في اللقاءات الاجتماعية، وحتى داخل الأطر المهنية والصحية. لا يكاد يوجد شخص اللي ما بيعني هذا الموضوع، لأنه علاقتنا بالطعام هي علاقة يومية شخصية صحية ونفسية أيضا. ولكن السؤال الأهم، هل كثرة المشاهدات تعني صحة للمعلومات؟ هل النحافة دائما دليل على الصحة؟ وهل في جميع الحالات الديتوكس أو

0: تنظيف الجسم من السموم بالفعل هو الحل، أم قد يكون أحيانا مجرد موضة تسويقية بتنظف جيوبنا أكثر؟ في حلقتنا اليوم رح نحاول إنه نفصل بين العلم والضجيج، بين الحقيقة والترند، وبين الصحة والحقيقة، وعلى ما يبدو جميلا على الشاشات. ففي عالم يولد فيه ترند غذائي جديد كل يوم، لا بل كل لحظة، لم يعد السؤال ما الأكثر انتشارا، بل ما الأكثر صحة وصدق. في الساعة القريبة رح ندردش صحة، رح نحكي عن حقائق أخطاء ومعتقدات من تشري بشكل صريح ومفتوح في كل ما يرتبط بموضوع التغذية. وفي الجزء الأخير من حلقتنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك رح نتوقف عند موائد العيد العامرة باللحوم والحلويات، ورح نسأل كيف نستمتع بالعيد بتوازن من دون خوف ومن دون مبالغة وأكيد من دون شعور بالذنب. حول كل هذه المواضيع بالفعل مواضيع بتلمسنا كنساء كرجال كأطفال وبالغين من حي ضيفتنا في الأستوديو، تحياتنا لإلك السيدة سهير سلمان منير، أخصائية تغذية ومستشارة لنمط حياة صحي. تحياتنا لإلك سهير.
1: أهلاني، هلا، تحياتي.
0: يعني بالفعل موضوع التغذية موضوع بلمس كل فرد كل كيف. شخص، وأنا بفكر إنه اليوم بدنا نحاول نحط النقاط على الحروف. ولكن بداية سهير، اليوم بنعرف إنه للأسف الشديد أو مش للأسف الشديد ما بعرف، كتير شغلات وسلوكيات وأنماط حياتية اللي إحنا عم نقتبسها متأثرة في السوشيال ميديا أيضا في التغذية بطبيعة الأحوال.
1: يعني إحنا دقلك تحيرنا أنه ترند بدنا نلحق. يعني أنت بالمقدمة حكيت كتير شغلات وكتير مواضيع، وكل موضوع بحد ذاته هو موضوع. يعني فينا نقول السوشيال ميديا أكيد يعني رغم إيجابياتها، بس بديش أظلمها، بس في كتير سيئات وفي كتير سلبيات للموضوع، وأهمها إنه الناس عم تلحق وراء الترندات، وهي مشكلة بحد ذاتها. يعني مش كل حدا طلع حكى ترند معناته هو صح، والناس للأسف عمالها بتلحقه، وكمان بتسبب مشاكل كمان لاحقا، يعني مشاكل جسدية، مشاكل حتى مشاكل نفسية، لأنه بيعكس الإشي نفسي على الشخص. إذا أنا بمشي بسلوك معين، يعني إذا مثلا ترند طلع بشرب كل صبح ليمون، بشرب كمون، هذا بينزل وبيحرق لي دهون، وهذا ماشي ترند، يعني بتصديش على السوشيال. كل يوم بنفتح السوشيال ميديا هالموضوع متداول، والناس عمالها بتصدق وبتشربه. يا جماعة الخير، ما في إشي بيحرق دهون بشكل هيك لحاله، فيش عملية سحرية.
0: كان يعني كلنا اقتبسنا له
1: كان بالفعل، كان كل صحيح. الناس يعني بتشرب ليمون، هو بحد ذاته انك انت تصحي الصبح تشربي مي، هذا اشي منيح واشي مبارك، وبالعكس كمان بنظف الجسم، وكمان بعطينا طاقة، وكمان بزبط عملية البراز، بعملية الهضم بتصير احسن. المي بشكل عام هي كتير منيحة كمان للبشرة وكمان للجسم. الليمون لا بأس انه نضيفه، لانه الليمون فيه فيتامين سي اكيد، بس ما بيحرق دهون، هذا اكيد، يعني ما في اشي من هالنوع.
0: وكأنه سهير كتير مرات احنا كمشاهدين او مستهلكين للسوشيال ميديا بندور على النصائح هادي، اعمل ما تعملش، خطر مش خطر، واقل بهمنا النظرة المتوازنة للشغلات،
1: بدنا نصدق
0: يعني بالضبط، يعني وكأنه بدنا انه حدا يعطينا اوامر، كل هيك اشرب هيك ما تعملش هيك هذا خطر. هاي الحدية في توصيل الرسائل يمكن احنا بندور عليها، وغاد احنا عم نغلط انه الحياة مش ابيض واسود، الحياة فيها او النصائح حتى كل ما يرتبط في التغذية فيها أوجه عديدة، فيها دراسات، فيها عمق.
1: أكيد. تعال أقول لك شغلة، أول شيء مش كل شخص مناسبه الشخص الثاني، يعني مش كل إشي، يعني إذا أنت بناسبك نوع دايت معين أو نوع أكل معين، ممكن أنا ما يناسبنيش هذا الإشي، فكل واحد وحالته حالة خاصة. بعدين مش كل شخص إنه أنا لازم أكون التقليد. مارينا بتعرف إيش المشكلتنا؟ إحنا التقليد، يعني إحنا عمالنا منقلد، أنا بدي أسير زي فلان، بدي أسير زي علتان، هلأ جايين على سيف ببعتوا، أنت ما بتصدق كميات الرسائل اللي عم توصلني، بدي أنزل خلال شهرين، من هون لشهر 7 في عندي عرس، بدي أنزل 5 كيلو من ميزاني. فمش هيك الإشي بيصير يا جماعة. أول شيء مش كل شخص ضعيف هو شخص صحي، ومش كل شخص ناصح أو بدين هو شخص مريض. يعني هاي شغلة كتير مهم إنه إحنا نعرف.

0: بشوفها الأهم إشي إنه أنا أكون بصحة جيدة، أهم من إن الشكل يكون شكلي. هلأ الرشاقة والشكل أكيد له دور مهم طبعاً، بتبع نمط حياة صحي. النمط الحياة الصحي معناته أنا أكل صح ومش ألحق الترندات. يعني اليوم مثلاً في، بتعرف قديش في أنواع دايت موجود، في أنواع دايت اللي أنا ما سمعتش عنها على فكرة. يعني في كتير أنواع اللي والناس عم تركض وراها، يعني الكيتو، الديتوكس، أكل بيض كل يوم، بس أكل بيض، أكل بس بروتين، أنزل النشويات، ما أكلش نشويات، أكل جلوتين. يعني صارت بلبلة عند الناس، وبطل الواحد يعرف شو يعمل، بطلوا حتى يصدقوا بطل عندنا مصداقية للإشي. يعني كمان بطلوا يصدقونا إحنا لما نيجي بنحكي عن موضوع معين، ببطل حد يصدق، بقولك أنت بتحكي اللي بتحكي متناقض مع اللي إحنا بنسمعه. نعم. وأنا جربت دايت معين، يعني أنا بحكيكي بالمجاز، أنا جربت دايت معين وأكيد انزلت. هلأ أكيد إنه أنا لما بوقف أكل
1: رح أنزل
0: بالميزان. السؤال أول شيء إيش بده يصير بعد ما أنا أوقف أكل. يعني سؤال الدايت اللي أنا عملته الكيتو مثلا، أعطيك دايت الكيتو. دايت الكيتو هو معتمد على الدهون، الكل بيعرف إنه موجود على معتمد على الدهون. الدهون بتحرق أكيد، إذا أنا باكل بس دهنيات وبس بروتينات أكيد بيحرق، بس للمدى البعيد أكيد ممكن يعمل ضرر معين. ما في إشي اللي هو بدون عوارض جانبية، بدون عوارض جانبية، وما في إشي بدون مضاعفات. اليوم قبل ما أجي لهون شفت بحث جديد عن إبرة تنحيف جديدة.
1: نعم صحيح.
0: هلأ هالإبرة التنحيف بعده على فكرة قيد البحث، يعني الإشي مش 100%، بس أنا اللي بدي أقولكم إياه إنه إبرة التنحيف أصلاً نعملت لمرضى السكري. يعني بالبداية من البدايات نعملت لمرضى السكري، بسبب إنه مفروض واحد ينزل من ميزانه، عشان هاد أكيد بضبط السكر بالدم وبحسن الصحة العامة. بس الإبر التنحيف في إلها كمان زيها زي غيرها. هلأ الأكيد هي بتضبط السكر، أكيد هي بتحافظ على ميزان معين، هذا ما في شك فيه. كمان بتعطينا يمكن رشاقة أكتر وصحة أكتر أكيد، بس بنفس الوقت في إلها عوارض جانبية. يعني إذا الدكتور ما سمح فيها مش لازم أنا أروح وأشتريها. وللأسف يا مارينا اليوم عمالها الناس بتخدها بشكل عشوائي.
1: نعم.
0: هاي الإبر، فلازم الإشي يكون أكتر، يعني أكتر أخذ مسؤولية على حالي أنا أكتر قبل ما أخذ مسؤولية، يعني أخذ مسؤولية على جسمي وأصغي لجسمي. كتير مهم الإصغاء للجسد، لما أنا بصغي لجسمي بعرف شو مناسب وشو مش مناسب. هاي شغلة كتير مهمة نتبعها. نعم.
1: بدي أوقف شوي عند إبر التنحيف، لأنه بعتقد أنه بالذات في آخر سنتين ثلاثة كتير هيك الموضوع هذا بلمسنا، بلمس أحاديثنا
0: أكيد.
1: وكمان بهمنا نعرف عنه أكثر معلومات. كتار بفكر انه ابر التنحيف وكانها حل سحري اللي ما بتطلب مجهود، وهنا يعني عمليا سهير انت عم بتشددي وبتقولي ما في حل سحري.
0: لا.
1: ما في، يعني حتى لو بالفعل ساهمت ابر التنحيف، اذا بدنا نحط موضوع السكري على جنب اللي هو جدا مهم، ولكن نحط قضيه تنزيل الوزن، هي ممكن تعطي حل ولكن مش حل سحري، انما حل اللي بتطلب مسؤوليه ومجهود شخصي بالنهاية.
0: اكيد اكيد بالنهايه هي بتعطي. انا يعني هني بقدر اقول لك هنا البحث شو بقول، يعني الثوره القادمه في علاج السمنه، يعني كانت هي حقنه تجريبيه، وهي قويه اكيد، بس هي دواء تجريبي عملوا يعني بالإشي اللي كتير طلع، تعتبر من اكثر العلاجات اللي هي لانقاص الوزن اكيد. بس انا ما بقول لك، يعني هي بتقلل الشهيه، شعور بالشبع، تحسين حركة السعرات، نزول كبير بالوزن اكيد، يعني هاد بتنزل. نتائج دراسات في تجارب شملت آلاف الأشخاص، يعني متوسط خسارة الوزن حوالي 28% من وزن الجسم، فهي إشي مش بسيط. بعض المشاركين خسروا أكثر من 30%. نتائج السمنة مثل كتير يعني حول مسارهم لإشي تاني، بس مقارنة بالعلاج الأخرى. بس في أعراض جانبية إلها مثل غثيان، تقيؤ، إسهال، إمساك. كمان هذا الدواء للمدى البعيد ممكن كتير يأثر علينا سلبا، فلهيك لازم يكون مع رقابة، ورقابة شديدة من طبيب مختص، ومش من إنه حتى يعني مزبوط حتى لو استشار أخصائي تغذية، بس لازم كمان طبيب مختص اللي هو يستشيره إذا هالإبرة مناسبة لإله ولا مش مناسبة لإله.
1: نعم.
0: أنا بفكر إنه اللي عم بيصير إنه الناس عم تستهون أكتر، يعني
1: نعم. لأنه كلنا بدنا حل سريع
0: بالضبط.

0: الناس قبل العرس الناس
1: بطل بالضبط بطل في عنا احنا صبر. مارينا المشكله عن جد فيش صبر عنا. انا بدي انزل خلال شهرين، انا بدي انزل خلال اسبوعين. هلا انا اذا بوقف اكل من اليوم، اذا بوقف اكل يعني ليومين او لثلاثه، بس بمشي على ديتوكس. يعني اذا بنحكي على الديتوكس هلا، الديتوكس هو تنظيف السموم من الجسم. مش غلط انه انا اعمل ديتوكس مره بالشهر او مره بالاسبوع ثلاث اسابيع، عن جد مش غلط، لانه عن جد بيريح المعده. السؤال شو يعني ديتوكس؟ شو ليش انا لازم انظف جسمي من السموم؟ طب انا اذا جسمي،
0: انا بدي اشدد هون انه واسا بالفعل ناخذ اكثر تفاصيل شو التنظيف اللي هل انا عم بعمل الإشي لانه الكل عم بيعمله هذا ترند وبنرجع لقضيه السوشيال ميديا، ولا لانه عن جد انا بحاجه؟ كيف بعرف اني انا بحاجه وهل هاي الشغله مناسبه للجميع؟
1: هذا هو السؤال. هذا سؤال كتير حلو، انه انا اذا انا عن جد بحاجه لانظف جسمي، انا بقول اذا انا جسمي سليم وانا ما عندي ولا اي مشكله صحيه، الجسم قادر يا جماعه ينظف حاله بحاله.
0: يعني
1: عن طريق الكبد عن طريق الكبد عن طريق الكلاوي، ممكن عن طريق المراره كمان، ممكن الجسم بيقدر انه ينظف حاله
0: بذاته.
1: ما في حاجه لاني انا اساعده. اذا أنا بدي أساعده، أحسن تنظيف للجسم إذا بتسأليني سوائل، نشرب مي كتير، ناكل خضار كتير وبشكل يومي، حتى نضيف على غذائنا بقوليات، نضيف على غذائنا بروتينات، هذا كتير بساعد، كتير مهم. لأنه كمان إحنا بتعرفي في جيل معين، اللي مناسب للجيل الصغير مش مناسب للجيل الكبير، أكيد للبالغين. فكمان الجيل إله دور، الجنس إله دور، العامل الوراثي إله دور. في ناس كمان يعني إنه قد ما لو بتاكلش بتقعد بدون أكل، بس إذا عندها مشكلة صحية ممكن ما تنزلش بالميزان، والعكس صحيح. فبالتالي عشان هيك لازم يكون الإشي أكتر مراقب، مش إنه أنا أعمل ديتوكس هيك. هلأ شو يعني ديتوكس؟
0: هل وصفات الديتوكس هي مشابهة أم إنه برضو هون منحكي على وصفات عصائر وكل هاي الأمور اللي هي بتناسب فرد معين وما مش حتما تناسب فرد؟
1: كل واحد صار يعمل ديتوكس لحاله، كل واحد صار يعمل ديتوكس.
0: بنحمد شوية شمندر معي وتمام، مشينا العملية
1: وكمل مشينا الإشي ومشي ومشي حاله.
0: هذا برجعنا للمفاهيم الغلط عزيزي للأمور.
1: هاي لأنا دا أقول لك إياه، إنه إحنا في عنا مفاهيم غلط لكل موضوع التغذية، لكل موضوع الأمور برجعنا مفاهيم غلط. وفي كمان مشروبات ديتوكس بيعملوها. صحيح. يا جماعة الخير والله في عوامل تجارية بالموضوع، بدنا ننتبه لها. يعني إحنا هيك بنأذي جسمنا وبنأذي جبتنا كمان، مش بس جسمنا. فإذا بتسألوني أحسن طريقة لتنظيف الجسم إذا ولا بد بدي أنظف جسم، فهو أشرب كتير أعشاب، ما مش أحرم حالي من الأكل، لا أدي أكل بس أخفف الكميات، أخفف أحسن تنظيف هو إنه ما أكل الأكلات السريعة، ما أكل سكريات، ما أكل طحين أبيض، أكل أشياء صحية أكتر. مش إني أنا أعيش بداخل صيدلية وأنا أكل أشياء بس أمشي حسب الـ إيش يعني لائحة معينة، لا مش وصفة معينة، لا ناكل نعيش صح، بس بدنا نخفف قدر المستطاع المشروبات الغازية اللي هي كارثة كمان. يعني كل السكريات وكل المشروبات الغازية، على فكرة كل السمنة اللي عمالها بتصير، وإحنا مكان متقدم عالميا بإسرائيل، أنا بحكي على المجتمع العربي، بنعاني من سمنة وخاصة سمنة الأطفال.
0: صحيح، واحد من بين كل ثلاث أطفال اليوم حسب الاستطلاعات بيعاني من سمنة بدرجة معينة.
1: مزبوط. فبالتالي مش إنه الحل أجي أعطيه إبرة أو أجي أوقف له الأكل، لا، الحل أول شيء يعني هي نمط الحياة الصحي، هو أنا كيف بربي ابني على شغلات معينة، بدي أربيه على نوع، على الأكل معين، على طريقة الأكل اللي بنعملها كمان. طريقة الأكل كتير مهمة، لا تقل أهمية كمان،
0: وهذا اللي كمان شوي رح نتطرق له. دايما منقول التغذية هي نهج، هي مش بروجكت أو مش مشروع لفترة محددة لأيام محددة. بعد أكيد الفاصل رح نكمل، رح نحكي عن بعض المعتقدات اللي بتصادفنا، عن بعض المفاهيم الخاطئة أو الصحيحة، رح نحط النقاط أيضا هون على الحروف، وأكيد رح نتطرق لتغذيتنا خلال فترة عيد الأضحى المبارك. خليكم معنا لبعد الفاصل.
2: إيجا العيد وعيدنا، إيجا العيد وعيدنا، ذبح بيج ماركت أسعدنا، ذبح بيج ماركت.
3: بركة أسعدنا،
2: إجا العيد وعيدنا،
3: لك إجا العيد وعيدنا.

0: وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مستعدون؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إيجا العيد وعيدنا

0: ثروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام ب 3.12 شيكل، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ثروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، غوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
4: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1.19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1.29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2.14 شيكل و90، سداسية مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1.8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.

0: أوقات
1: ريو، مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لحلقتنا وموضوعنا لليوم وقضية تغذيتنا، شو الصح وشو الخطأ، قديش بالفعل اليوم اللي بنسمع إنه مفيد الصبح بنسمع إنه مضر آخر النهار. وضيفتنا في الأستوديو السيدة سهير سلمان منير، أخصائية تغذية ومستشارة لنمط حياة صحي. قبل الفاصل هيك بلشنا نحكي عن شوية معتقدات سهير بالفعل اللي كلياتنا بنفكر فيها. قلنا بشكل قاطع خلطة الليمون مع الماء أو ماء دافي وما بعرف هي حلوة، ممكن تكون فيها فيتامين سي بس هي ما بتنحف
1: أكيد،
0: ولكن بالمقابل في كتير كمان أسئلة اللي إحنا مرات منعرف شو جواب الصح عليها. يعني واحدة من الشغلات اللي إحنا منفكر فيها، شو أفضل أو أقل، أفضل أو أقل سوء ناكل 5 وجبات في النهار، صبح غدا فطور غدا عشاء مع وجبة 10 ووجبة 4، ولا ناكل وجبتين ونريح شوي معدتنا ونعملها فقرات راحة زي ما بيقولوا؟
1: أنا بفكر 3 وجبات مناسبة لكتير ناس، يعني هي أسهل بالتنظيم وبتشبع بعض الناس أكتر. 5 وجبات صغيرة ممكن تفيد، بس إيش بنجوع بسرعة، بتخلينا نجوع بسرعة
0: إذا بناكل وجبات
1: وجبات صغيرة بجوع أسرع، بس 3 وجبات منيحة هيك ممكن تشبعني أكتر وأسهل بفكر. فتوزيع الأكل كتير مهم. هلأ ممكن توزيع الأكل كمان للي بيعملوا رياضة، للناس اللي بتعمل رياضة فكتير مهم لإلهم إنه يوزعوا الأكل ممكن لخمس وجبات، فبتعلق بالشخص نفسه. كمان إذا عندك صعوبة كمان نأكل كمية كبيرة فيمكن بالتالي أضبط إنه نأكل 5 وجبات، إذا ما عندنا صعوبة لا أفضل إنه أنا أكل 3 وجبات ووجبتين صغار، يعني 5 وجبات مش 5 وجبات وجبات،
0: لا صح،
1: يعني
0: شو كانوا يقولوا لنا افطر فطور الملوك وتغدى اتعشى عشا الفقير.
1: مظبوط، يعني هاي كمان كتير. فمجموع السعرات خلال النهار، كمية البروتين والخضار والأكل المتوازن، هذا بعطينا أكتر إحساس بالشبع أكتر. لهيك إنه في ناس، حتى قبل ما نمرق للسؤال التاني بقدر أقول لك إشي، في ناس تيجي بتقول إنه طيب أنا يا جماعة بأكلش كتير سعرات حرارية خلال النهار، بس ما عم إني بأكلش سعرات حرارية خلال النهار بس بجوع بالليل وبصير بدي أكل كتير، فهون المشكلة. عشان أنت ما أكلتش، إحنا لازم نأكل وما نتخطاش ولا وجبة خلال النهار. عنا 3 وجبات نأكل 3 وجبات، مش إذا أنا ما أكلتش وجبة الغداء معناته أنا رح أنزل بالميزان، لا، ما أنا رح أكلها أكتر ومضاعف رح أكلها بالعشاء لأني رح أجوع،
0: باجي مفجوع أكتر هيك
1: بالضبط. فإذا بأكل وجبات صغيرة أحسن حل برأيي، أفضل.
0: كمان سؤال اللي كل سؤال المليون دولار هذا اللي منقوله، أكل الليل شو اللي بيفرق في نهاية المطاف؟ قد ايه سعرات حرارية أنا بفوت خلال النهار ولا توقيت الوجبات؟ يعني كتير كانوا يقولوا لنا تاكلوش بعد الساعة 6 لأنه كله بيتخزن كدهون، بفرق ولا بالنهاية الجسم مش هلقد عارف إذا الدنيا ضاوية ولا
1: قطعاً عطمي. قديش أنا بفوت سعرات حرارية خلال
0: يعني أكل الليل
1: مش هو المشكلة،
0: مش بالضبط هو المشكلة،
1: مش هو المشكلة، مش أكل الليل المشكلة، المشكلة شو أنا أكلت خلال النهار، قديش سعرات حرارية أنا فوتت على جسمي خلال النهار. فبالتالي إذا أنا فوتت كتير سعرات حرارية خلال النهار وما أكلتش بالليل، السعرات الحرارية هي موجودة، جسم طبعا بدي يحرقها خلال النهار، بالليل الجسم هقل بحرق سعرات حرارية، أقل طاقة عندك أنت بالليل، فبالتالي ما بحرق الجسم كتير. عشان هيك لازم أكل، أوزع الأكل، نرجع للسؤال الأولاني، أوزع الأكل. لما أنا بوزع الأكل ما بحتاج أني أكل كمية كتير بالليل، فالمشكلة مش بأكل الليل، المشكلة شو أنا بأكل خلال النهار وشو الكمية اللي أنا بأكلها بالليل. كمان
0: معادلة حسابية بسيطة. شو مندخل وشو عمليا بنصرف،
1: بالضبط إيش بفوت وإيش بطلع، يعني فيش كتير فيها فلسفة، يعني قديش هاي. طبعا أفضل للمعدة وأريح أنه ما أكلش بالليل أو أكل شغلات خفيفة، لأنه إذا أنت نمت وأنت جوعانة مش رح تعرفي تنامي. فأحسن حل إنه أكل إشي خفيف، سلطة، بروتينات، لبنة، جبنة، أخفف الخبز، أخفف النشويات بالليل لأنه بيكون تقيل على المعدة وما بتقدر تحرقيها أصلا. يعني
0: في ناس بتقول إذا أنا بتعشى تقيل بصبح جوعاني، هذا مجرد إحساس شخصي ولا ما في إشي علمي وتفسير للموضوع؟
1: مش تفسير علمي للموضوع، هذا إحساس أكتر، لأنه بتوكلي لا، فأفضل إنه أنا أكل وجبات صغيرة وشو بدخل خلال النهار أكيد. نعم. هذا بيأثر.
0: سؤال آخر كمان، إذا بدنا نحط موضوع عدد السعرات الحرارية وكلياتها هاي الأمور على جانب

0: ومنقول اليوم احنا عايشين في عالم ضغط، كلنا منروح على الشغل وبنفضل او منفضاش ناكل، كتار منا بتخطوا وجبة الفطور، وكتار منا بالمقابل بيقولوا اذا بلشت نهاري باكل فانا كل نهار رح اتمني اكل، رح اتمني فافضل اني ما افطرش من اصله. الى اي مدى هذا السلوك كمان صحيح او غير صحيح او له تاثير
1: بعد
0: نهايه المطاف؟
1: بعدك بتقولي افطر فطور الملك.
0: نعم يعني نعم، ولكن الحياه اللي اليوم احنا عايشين فيها بتفرض علينا كتير مرات نتخطى شغلات،
1: مش بالضروره انه انا اقعد واكل واحط وجبه يعني عن جد وجبه الملك. نعم. الصبحيات ما حدا عنده وقت يسوي هذا الاشي. اكيد انا دائما بامن وبطله، انا دائما شخصيا يعني على صعيد شخصي بعملها كمان، بحضر حالي يوم قبل شو بدي أكل للصبحيات. هذا كتير إشي مهم، حتى لو أخذت ساندويش أو خبزة، يعني لو خبزة ولبنة، لو خبزة وجبنة، لو حتى أكلت سناك يعني أكلت شوفان مع حليب أو سمودي لبن مع فواكه منعش كتير مع ممكن مكسرات نية، هذه كمان ممكن تعطينا طاقة وتعطينا لوقت أطول
0: نحس بالشبع.
1: نحس بالشبع لما أنا بفوت ألياف على جسمي خاصة بساعات الصبح، بضبط السكر بالدم، بعطيني وقت أطول إني أشبع. ما تتخطوا ولا وجبة إذا بتسألوني أنا. نعم. إذا بتسألوني بقولكم ما تتخطوا ولا وجبة، برغم كل الضغط فلابد تلاقي وقت إنك تأكلي إشي سريع على السريع، بس ما نطلع من البيت بدون فطور، وخاصة طلاب المدارس يعني. نعم. أنا بتواجد بالمدارس، صدقيني يا مارينا بشوفهم يعني حتى بيجوا الصبحيات طوالي مشروب غازي بإيدهم أو مشروب طاقة بإيدهم، أو خد لك 10 شيكل اشتري لك منقوشة، اشتري لك إشي من دكانة المدرسة. كتير غلط. طب أنا بقوم ساعة قبل وبطعمي الولد، خاصة إذا كانوا صغار بطعميه قبل ما يطلع من البيت، بيعطيه طاقة، عقله بيركز أكتر، كمان بيستوعب الإشي أكتر. فما تتخطوا ولا أي وجبة إذا بتسأليني.
0: نعم هذا مهم. كمان شغلة سهير كتير بنسأل حالنا، المي بالذات وقت الوجبات، كتير منا بتبعوا سلوك قبل ما أتغدى بشرب 3-4 كاسات مي بملي معتي عشان أكل أقل، أو إنه خلال الوجبة أنا بستهلك أو بشرب العديد من كؤوس المي. لحتى إلى أي مدى هذا سلوك صح خطأ، وكيف نتصرف في هذا الموضوع؟
1: عشان الناس اللي بتعمل دايت دائما بيقولون إذا أشرب مي بمي بتضعفني.
0: صحيح. المي بحد ذاته الاعتقاد يعني.
1: المي بتضعفش، المي بتعطيكي مجال بتعطيكي إحساس أو شعور بالامتلاء، فأنت بالتالي ما بتأكلي كتير. هلأ أحسن إيش أوش المي هي كل الوقت منيحة، المي كل الوقت نقدر نشربها. إحنا لازم نشرب معدل خاصة بالسيف لترين لحد لترين ونص، ونشرب شوي شوي،
0: مش يعني بدفعات، مش مرة واحدة،
1: مش مرة واحدة، لأنه ممكن يعمل عبء على الكلاوي وعلى الكلى وعلى مجاري البول. فإحنا مش بحاجة إنه أنا أعمل ضغط سريع عليها، فبالتالي لازم أشرب شوي شوي، أرطب جسمي بطريقة ذكية كل مرة أشرب شوي. إذا بتسأليني قبل الأكل، مفضل دائما قبل الأكل بشي ربع ساعة أو 20 دقيقة نشرب كاسة مي، وبعد الأكل مش خلال الوجبة. لما أنا باكل خلال الوجبة انت بتفوتي كمان غازات على جسمك، بتعمل نفخه، فكمان تعطيك بتتهنيش بالاكل وبتتهنيش بالشرب. فاعطي كل إشي حقه، خليني اتهنى كمان بالمي واتهنى كمان بالوجبه، فمش اكل واشرب مع بعض. هذا غلط كمان اني انا اكل واشرب مع بعض، افضل اعطي مجال بين الوجبات.
0: نعم. سؤال اخر، اليوم كتير بنسمع تغيير في توجهنا للبيض. البيض قبل عقد او اكثر شوي كانوا يخوفونا منه، بيعلي الكوليسترول ولازم نقلل من الكميه. اليوم التوجه يختلف كليا، اليوم النظره للبيض انه هو امر صحي. السؤال قديش كمية؟ هل نقدر لأجل السرعة بنرجع ناكلهن دفعة واحدة خلال الأسبوع ولا توزيعهن؟ هل الكمية 2 أو 3 هن كافيات ولا لازم أكتر لازم أقل؟ كيف منرتب الموضوع؟
1: طلعي ما في رقم ثابت بشكل عام للبيض، بس إنه اليوم تغيرت النظرة أكيد، أصلا الهرم الغذائي كله تغير يعني.
0: صحيح.
1: كله صار توجه كله مختلف كليا يعني. كمان زمان كانوا يقولوا قبل البيض كانوا يقولوا ما أكلش دهنيات مهدرجة، اليوم بقولك لا لازم أفوت فوت على جسمي.
0: لسه بنحكي كمان على هذا الموضوع.
1: لازم شوي نفوت الإشي. فتحيرنا بالأشياء. بس الأكيد إنه البيض إذا أكلنا بين واحدة لثلاث بيضات باليوم مش رح يأثر بالمرة. ممكن أكتر عند بعض الأشخاص خصوصا مع الرياضة. الناس اللي بتعمل رياضة بحاجة لبيض، بحاجة لبروتين أكتر. فالناس اللي ما بتعمل رياضة فيها تأكل بيضة أو تنتين مش رح يأثر عليها، بالعكس حتى ممكن يكون منيح. الكوليسترول مزبوط يعني موجود، البيض الصفار البيض فيه كوليسترول نسبة كتير عالية صح. الناس اللي ما عندها مشكلة كوليسترول فيها تأكل، الناس اللي عندها مشكلة كوليسترول لا لازم تخفف في الإشي. الأفضل تنويع البروتين، مش بس بيض طوال اليوم، ضيفوا لبنة، جبنة، جاج، كتير شغلات غير هاي، بس بيضتين على الفطور مش رح تأثر
0: كمية شرعية. إذن قضية البيض كمية شرعية وصحي، ولكن دمجوا مع أمور أخرى. كمان مرة بنخرج لفاصل إعلاني وبعدها رح نكمل عن تغذيتنا بفترة أيام العيد. خليكم معنا.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
2: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
4: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
3: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
5: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص،

0: سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود ال25 شيكل، معلبات ذرة بيت الشتاء ال25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 لـ9 ال25 شيكل، وجوز الملك بالوزن ب29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: حملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
3: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلكم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9.90 شيكل. تشكيلة مشروبات تشات 150 ml الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل. مشروب XL 250 ml ثلاث وحدات 9.90 شيكل. وسوداسية سودا أوليدوغ 250 ml الوحدة ب 9.90 شيكل بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلك روم، عيد أضحى مبارك.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: يبقى أحلى شروي زبطنا.

0: ظبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل، لبنة نوفا 750 جرام ب14 شيكل 90، مارجرينا أو محمقة بلو باند 200 جرام ب3 ب12 شيكل 90، ولبنة الهنا 800 جرام ب8 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لضيفتنا هون في الأستوديو السيدة سهير سلمان منير، أخصائية تغذية ومستشارة لنمط حياة صحي. ملان معتقدات، ولكن إجا الوقت نحكي على العيد. أيام معدودة بتفصلنا عن أيام العيد. واحدة من الشغلات هيك اللي منشوفها بتبلش في كل قضية المشتريات، منحس إنه في اندفاعية في المشتريات. سهير، إلى أي مدى بالفعل هذا السلوك بتلمسوه من خلال عملكم، من خلال تواجدكم، وكيف نتعامل مع الموضوع؟
1: قبل ما نسبح بهالموضوع والأكيد مهم، بقدر بدي أقولك إنه إحنا معدل الغلاء بالبلاد صار 36% مقارنة عالميا، يعني حسب الـ OECD.
0: نعم.
1: هذا مؤخرا. نعم. احنا كتير، واحنا نتيجة طبعا للاحتكار للشركات الكبيرة اكيد اللي هي بتتحكم فينا. بس اللي بدي اقوله هون انه الاندفاعية كمان عند الناس، المشتريات، يعني ليه لازم اكل انا عنب بشهر واحد او اكل بطيخ بشهر اثنين لما هو مش بالموسم؟ يعني في مثل بقول لك كل شيء بوقته حلو. فخل يعني هلا اذا انا بدي اطلع اليوم على الكرز، كيلو الكرز 100 شيكل اليوم، تعرف شو يعني؟ هاي بشتريهوش. فالاستهلاك، الاندفاع، احنا ورا كمان هاي الاندفاعية ورا المشتريات. عيد الدنيا وبدي ابيض وجهي وبدي احط كل اشي، فيش حاجة. احنا بناكل اللي لازم وبوقته وبموسمه. المشتريات لازم تكون كمان بالعقل. هذا كمان
0: بيأذي في ادارة
1: المشتريات، طبعا بادارة البيت، بادارة يعني كمان للجسم مش بس للجيبة. يعني كمان انا بأذي حالي غدا، ناهيك عن انه فيش له طعم بيكون كمان بالما اشي مش بموسمه. فأكيد تلاجات أو مواد، بتكون مواد اللي هي كيماويات على أساس إنه يقدروا
0: حياته تكون تطول،
1: أطول حياته أكتر أكيد. فهي شغلة. الشغلة الثانية فاللي بدي أقوله أنا إنه مشتريات العيد حلوة، العيد حلو ونعيد حلو ونعمل كعك لذيذ أكيد، بس بدنا نخفف من كمية قدر المستطاع من الحلويات الجاهزة. يعني إذا أنا بعمل حلويات بالبيت أكيد بكون بمحل آمن أكتر،
0: على الأقل بنعرف شو في داخلها.
1: بالضبط، وكمية الأشياء، كمية السكر، كمية، وبعرف المواد اللي أنا حطيتها بقلبها. لما أنا بشتري من برا كعك عيد أنا ما بعرف شو نوع التمر ولا نوع السميد ولا نوع السمنة حتى اللي حطينها، علما بانه كل كعكه، ما بدي اقول لكم انه قديش في سعرات حراريه بكل كعكه، لا كله كعك وتهنوا وانبسطوا بالكعكه، بس الاكيد انه الكميات كمان لها دور وبالعقل وبالمعقول.
0: كم كالوري
1: يعني
0: وجرامات؟
1: يعني اذا انا بدي اقول لك هو بتراوح بتراوح بنوع السمنة وبنوع كيف احنا عملناها، بس تقريبا حوالي بين 250 ل 280 سعرة حرارية بالكعكة. فاللي بدي اقول لكم يا مش نحرب حالنا، بس مش ناكل خمس كعكات.
0: هاي اذا زبطت كعكة واحدة، انت عارفة يعني
1: اللي زغروها زغروها عشان تحسوا انه اكلتوا اكتر من كعكة، فبنزغر الكمية، فبناكل كعكتين او يعني ممكن ناكل كعكتين خلال النهار، فبتكون صغيرة الكعكة، مش اذا بدي اكل كعكتين كبار، فبتفرق كمان بالحجم اكيد.
0: نعم.
1: كمان بدي يعني الحلويات، الشوكولاتات، كل المشروبات الغازية كمان اللي عم تكتر هلأ بموسم، لأنه عيب أضيف مي، عيب أضيف مي مع غاز، لازم أضيف مشروبات غازية عشان أبيض وجهي؟ لا، مش لازم أضيف مشروبات غازية، لأنه أنا هيك بأذي حالي وبأذي غيري، فأفضل إنه ما أجيبها على البيت من أصله. بالنسبة للحوم،
0: نعم
1: طبعا بهالعيد في كتير لحوم

0: لحوم لحمة فيها بروتين ولحمة مفيدة أكيد، بس كمان الكمية كتير إلها بتلعب دور.
1: وأي مهم. جزء من جيب من هاي اللحم عمليا
0: هذا كتير مهم، لأنه في لحوم حمراء، في لحوم مع دهون اللي هي ممكن تأذي، فالجزء كتير مهم أنه أي جزء أخذ من اللحمة وقديش كمية أنا أكل لحمة. يعني معدل الشخص بيأخذ تقريبا 100 جرام مش أكتر اللحمة. إذا بدأ أحط جنبها خضرة كتروا الخضرة أكتر، إذا بدأ أخذ الصحن حطوا نص الصحن خضرة وبروتين، والنص الثاني حطوا نشويات، يعني أو الربع الثاني حطوا نشويات. هاي واحد. كمان شغلة مهمة قبل، يعني كتير بدي أتطرق لإلها، إنه الدنيا حام في رحلات هلأ وإحنا بنطلع بريت على الطبيعة كتير، حطوا الأكل بمحل بارد، يعني خلوا تلاجة صغيرة معاكم والأكل يكون بمحل بارد، وإذا ضل أكل ما نكبه لأنه إحنا شعب مستهلك يعني للأسف، فما نكب الأكل، نحطه بعلب، حتى المفضل علب أزاز نرجعها معنا على التلاجة ونرجعها على البراد، نقدر نستعملها تاني يوم تدوير الأكل، ممكن نستعملها تاني يوم وأعملها بطريقة تانية بطريقة مختلفة، هيك بتغيري الأكلة وكمان بتكبيش الأكل. ف اللي دا أقوله إنه بدنا نخفف من الاستهلاك، بس بدنا ناكل ونتهنى ونعيد يعني.
1: نعم.
0: أكيد.
1: بذكر قضية الحفاظ على المأكولات لما تتعفن وما تخرب وكل هاي الأمور، ذكرتي قضية التبريد بالذات إذا إحنا بنطلع على جولات، وما بعرف قديش عنا معلومات واضحة بالفعل خلال أيامات العيد، كتير طبخات بنعمل وكتير مأكولات، قدي وقت بنقدر نحفظه بالبراد، حتى قدي خارج البراد ممكن لحديث ما في عنا معلومات واضحة بالفعل تقريبية. تعي نقول
0: احنا شعب كريم، تعرفي منحب
1: نعمل كميات،
0: لما نعمل نطبخ لنا ولجيران.
1: صحيح. هل في مجال نخبي الأكل لتاني يوم، نفرز الأكل ثالث يوم؟
0: طبعا في مجال نخليه لتاني يوم، الأكل بيقدر يضلوا بالبراد لحتى 3 أيام مش حيصير عليه ولا أي شيء.
1: كانوا يخوفونا من الرز في البراد،
0: لا بيقدر يضلوا بالبراد، مش أي مشكلة بالمرة. نعم. بيقدر نحط بالبراد، إذا خاصة نحطه بعلبة أزاز أحسن إشي، أنا دائما بفضل العلب الأزاز لأنه بدير بالك عليه أكتر وأفضل كمان أكتر صحي. أما إذا أكتر من 3 أيام لا طبعا مش راح يضل، فأحسن حل إنه ما أعمل كميات كتيرة، أعمل كميات على أدنى، بس إذا ضل أكيد لحد 3 أيام الأكل بيقدر يضله، ما بفقد من الفايدة تبعته. وإذا أنا عارفة إنه تاني يوم مش راح أكله أو تالت يوم مش راح أكله، طوالي بحطه بعلبة وبحطه بالبراد. أما إذا أنا عارفة حالي بالفريزر إذا أنا عارفة حالي رح أكله تاني يوم، لا بخليه بالبراد. كمان مرة بقول لحد 3 أيام مش رح يصير له ولا أي إشي. الأكل عادة لما أنا بطبخه لازم بعد ما أول ما يبرد طوالي أحطه بالبراد، خاصة أنه الدنيا حم هلأ لأنه بكتيريات وممكن يخرب يتلف وممكن طبعا يسبب لنا مشاكل. فبعد أول ما يبرد الأكل إذا ما اتكلش دغري أحطه بالتلاجة. كمان بالنسبة للسندويشات اللي أنا بعملها لما بدي أطلع رحلة أو أي إشي بدي أخده، دائما عندي كيس التبريد يكون موجود معي أصلا بالصيف بشكل يعني بشكل دائم، لازم يكون بالسيارة كيس
1: التبريد. نعم يعني إحنا هيك حكينا ويمكن هاي عن جد فكرة حلوة تكون دائما
0: دائما موجودة بالسيارة، أي إشي بتشتري أي إشي بتحطيه بالتبريد، خاصة إذا مسافة طويلة عندك تمشيها أكيد بتحفظيها أكتر. وبنفس الوقت منكبش الأكل، يعني هاي أهم شغلة.
1: نعم. شغلة إضافية كتير مرات هيك بنسألها وبالذات ستات البيوت اللي بحبوا، واليوم الرجال أيضا كمان جزء كبير من المطبخ إلهن، بالنسبة لطريقة الطهو بالمرجرين بالزبدة بالزيت، شو صحي أكتر؟ وين حدودنا في هذا الموضوع؟
0: الزيت طبعا السوائل أكتر أفضل إشي،
1: أفضل من الزبدة والمرجرين.
0: يعني أنا إذا أطلع على رأس الزيوت هو زيت الزيتون أحسن. صحيح. زيت يعني أفضل زيت،
1: ولكن للقلي العميق أقل
0: بزبطش للقلي العميق. نعم. يعني للقلي العميق ممكن زيت ذرة، زيت عباد الشمس، يعني هو زيت عباد الشمس زيت مش عاطل، بالعكس يعني زيت منيح. وفي كمان زيت جوز الهند ممكن، وبرضه مش للقلي العميق يعني ممكن نسوي لزيت هيك خفيف. أما أفضل استعملوا كتير الزيوت السائلة، وإذا ولا بد بدي زيت اللي هو اللي بدي إشي جامد أكتر، فالزبدة مش المرجرين. المرجرين أكيد مش لازم نستعمله، مش لازم نفوتها على البلاد على البيت، لأنه الدهن مهدرج 100% وأذى 100%.
1: نعم، على الأقل الزبدة هي من الحليب
0: بالضبط،
1: في لها تحفظات كثيرة،
0: بس بتضل أفضل من غيرها، يعني بتعرف في مر وفي أمر.
1: نعم. الأفضل بين شغلتين سيئات
0: بالضبط.
1: بعشرين تاني مش أكثر رسالتك ومعايتك.
0: رسالتي أول شيء ما نحرم حالنا من ولا أي إشي، نعيش حياة صحية.

0: ما نركض وراء السوشيال ميديا بكل شيء، وراء الترندات أكيد، لأنه هذا بريحنا كمان، مش بس بريحنا نفسيا وبريحنا كمان ماديا. وإن شاء الله يا رب يكون عيد صحة وخير وبركة وأمن وأمان على الجميع، وكل عام الجميع بألف خير.
1: وإنت بألف خير، وأنا كمان أكيد بضم صوتي لصوتك. شكرا لك جزيلا سيدة سهير من سلمان منير، أخصائية تغذية ومستشارة لنمط حياة صحي. أهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيك. أهلا.
1: أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أنه استفدتم من الموضوع اللي طرحناه اليوم. أكيد شكر جزيل للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، وللزميل عادي ياسين اللي رفقنا خلال هذه الساعة لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غميد. كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا جاي إن شاء الله يوم السبت القادم من الوحدة لتنتين، انتظرونا.
2: 50 جرام 1 ب 12 شيكل و90، شوكولاته ميرسي 250 جرام 1 ب 14 شيكل و90، سداسيه كوكاكولا او زيرو 1.5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، سداسيه مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1 ب 9 شيكل و90، تشكيله ميكس عليد 390 جرام ال 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27/5، خاضع لشروط الحمله. مجموعة المشهداوي.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.

0: الحملة سارية حتى 30/5 ووفقاً لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
1: إيجا العيد وعيدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
1: خب أحلى شروي زبطنا،
2: خب أحلى شروي زبطنا.
1: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و 90، بوضة لكريميريا نيسلي لتر و 400 مل ب 15 شيكل و 90، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و 90، ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخباره الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي الشاب نادر منير العقبي البالغ من العمر 24 عاما مصرعه ظهر اليوم إثر حادث طرق مروع وقع على شارع 31 بالقرب من مفترق زهر في منطقة نقب بعد اصطدام دراجته النارية بمركبة. بدورها اضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاته في المكان، كما قدمت الإسعافات الأولية لشخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة جراء الحادث. في مدينة عرابي أفادت تقارير محلية بإصابة شاب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة، وبحسب المصادر نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل الشرطة بمشاركة جهاز الأمن العام الشباك في التحقيق بملابسات وفاة الزوجين اللذين عثر عليهما مساء أمس مقتولين برصاص داخل مركبة قرب الرملة، وقالت الشرطة أنها تحقق في جميع الاتجاهات. انطلقت صباح اليوم من قرية الزرازير قافلة مركبات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتغفل الحكومة عن وجود حلول لهذه الآفة. جاء ذلك بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل وبمشاركة ناشطين وعدد من الجهات الداعمة بينها حراك نقف معا إلى جانب مجموعات احتجاجية عربية ويهودية. هذا ومن المقرر أن تصل القافلة ظهرا إلى مدينة الناصرة ثم تواصل المسير نحو جديد المكان للمشاركة في مظاهرة الرايات السوداء هناك. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 7 فلسطينيين وانتشال جثمان آخر خلال اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 72,000. إلى ذلك حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم الأزمة الدوائية بشكل خطير خلال الأيام المقبلة في حال استمرار نقص التمويل وعدم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة مواقع لإنتاج وسائل قتالية وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله في البقاع ومدينة صور. وفي بيان سابق اليوم أعلن الجيش عن سقوط هدف جوي في محيط كريات شمون دون تفعيل صافرات الإنذار. هذا وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الساعات 24 الماضية شهدت انفجار 20 مسيرات في مواقع إسرائيلية متفرقة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إسرائيل قتلت 4 لبنانيين في غارة على دير قانون في قضاء صور. وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون. في غضون ذلك أشارت تقارير إسرائيلية إلى رفع مستوى التأهب داخل الجيش الإسرائيلي إلى درجة القصوى وسط تقديرات متزايدة بفشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وبحسب التقارير الإسرائيلية يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال صدور قرار من الرئيس ترامب بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال.

0: قال وأيضا شاشة تايسنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. تسود أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 25، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح. أضحى مبارك. حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
4: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
7: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
7: إيجا العيد وعيدنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا،
7: وبأحلى شروي زبطنا.
8: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب24.90، زيت ذرة جورج شقحة 3 لتر ب27.90، أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب29.90، وطحينة الأمير 900 جرام ب14.90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
9: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة العيلة.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29 شيكل و90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59 شيكل و90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14 شيكل و90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا،
6: وبأحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب74.90 شيكل للكيلو. نعم نعم ب74.90 شيكل للكيلو. يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم. الثانية والنصف تماما في مجلتنا الرياضية. عادي ياسين يتابع معي في الهندسة والإنتاج، معكم وراء الميكروفون نبيل سلامي. بعد جولة الأمس في المجلة الرياضية واستعرضنا فيها أهم الأحداث والنشاطات الرياضية التي كانت على مدار اليوم، نحن في هذا النهار أيضا سنحاول أن نكون في عدة محطات رياضية. نبدأ من أحوال أو من أخبار الرياضة في القارة الأوروبية. يوم أمس كان نهائي الكأس في فرنسا، وفريق لانس الذي خسر البطولة لم يتمكن من هز العرش الذي يعني يجلس عليه فريق باريس سان جيرمان، اكتفى هذه المرة بلقب حامل الكأس. إذن لانس يفوز أمس على لانس على نيس بنتيجة 3-1. وفي الدوري الإيطالي انتهت مباراة واحدة، من خلالها غضب جمهور فيورنتينا على أداء اللاعبين هذا الموسم وعدم تمكنهم من اللحاق بإحدى الدوريات الأوروبية القادمة. فيورنتينا تعادل أمام أتلانتا 1-1. في ألمانيا أيضا مباراة كانت مهمة جدا بين الثالث من القاع في الدوري الألماني البوندس ليج، فريق وولفسبورغ الشهير الذي تعادل 0-0 في ملعبه مع فريق المرتبة الثالثة من البوندس ليج الثاني، فريق بادربورن الذي يحاول العودة إلى مصاف الدرجة الأولى هناك. مباراة الإياب ستكون يوم الثلاثاء، وبناء على الحسم هناك سنعرف من سيكون في البوندس ليج، إما بادربورن يرتقي وإما فولفسبورغ أيضا يرتقي أي يبقى أو ربما يهبط أيضا. هذا اليوم نحن بصدد مباريات أيضا هامة في الدرجة العليا. مباراة عملية تحصيل حاصل بعد أن حسم الدوري هناك، أبوال بتحديد ومكابي تل أفيف في السادسة، وبيطار القدس أبوال تل أفيف في التاسعة. كان ممكن تكون هذه المباراة نارية لو أبوال بئر السبع ماضي من البطولة يوم الاثنين الماضي. أيضا بئر السبع سيحتفل اليوم في ملعبه في مباراة الأخيرة بيتية أمام مكابي حيفا. ألابيس رايو فايكانو في الدوري الإسباني جولة أخيرة، بيتيس أمام ليفانتي، سيلتا فيغو أمام إشبيليا، إسبانيول أمام ريال سوسيداد، خيتافي أمام أوساسونا، جيرونا إلتشي، مايوركا أمام أوفيدو، ريال مدريد أمام أتلتيكو بيلباو، وفالنسيا برشلونة. انتبه كل مباريات الدوري الإسباني بنفس التوقيت، مرتبة أولى حسمت لصالح برشلونة، ولكن الصراع الآن على المراتب الأخيرة. مايوركا أعتقد أوفيدو هبط نهائيا برصيد 29 نقطة من المرتبة 20. في المرتبة 19 مايوركا عنده 39 نقطة، المرتبة 18 جيرونا 40 نقطة، إلتشي 17 42 نقطة، يعني فارق حتى المرتبة 15. كل الفرق من ليفانتي أوساسونا إلتشي جيرونا مايوركا مهددة بالهبوط بعد نتائج هذا النهار، ستكون دراما في الدوري الألماني. الليلة أيضا نهائي الكأس كلاسيكير في ألمانيا، بايرن ميونخ يلعب أمام شتوتغارت. سنكون أيضا بفقرة نوليها أيضا للأوضاع في مدينة الليد، الليد التي عاشت سنوات في الدرجة الممتازة وكان لها اسم، وطبعا فريق أبناء الليد محى عمليا. يعني ماذا يفعل الآن الشباب هناك؟ هل هنالك إطار للشباب في مدينة الليد والرملة تحديدا، خاصة بالليد يعني على خلفية ما يجري هناك من حوادث إجرام؟ ماذا يفعل الشباب هناك؟ سنحاول نتحدث اليوم مع الرياضي والمدرب المعروف عدنان الوحيدي. بطولة جمباز، احنا دائما نلقي الضوء على بعض الفروع الرياضية.

0: اللي مهملة نوعا ما للأسف الشديد في مجتمعنا العربي. وهذه المرة سنلقي الضوء على الجمباز. الجمباز أيضا له دور كما يبدو هنالك فعاليات في شفا عمر وفي مدينة القدس. أيضا كانت بطولة بشفا عمر قبل أكثر من أسبوع, ونحن سنحاول أن نتحدث مع المدرب والمؤسس المعروف الأستاذ محمد حرباوي في هذا الشأن عن بطولة الجمباز التي كانت بشفا عمر وجمعت رياضيين من شفا عمر والمنطقة مع رياضيين من مدينة القدس. المدرب والمؤسس المسؤول عن هذه البطولة وعن فرع الجمباز الأستاذ محمد حرباوي انضم لي الآن. سلامات أخي محمد.
1: تحياتي وعليكم السلام.
0: يا أهلا أهلا بك. أنا يعني ما نقول جمباز دغري واحد يعني بتذكر الأولمبياد, أحد فروع المهمة في الأولمبياد اللي فيه اهتمام عالمي دائما وجماهيري هو مباراة الجمباز اللي فيها عدة فروع وعدة يعني مسابقات. الجمباز شوي مهمل نوعا ما في مجتمعنا العربي إذا أنا مش غلطان, هل يعني أنت توافقني الرأي بهذا الموضوع؟
1: يعطيك العافية وتحياتي لإلك ولجميع المشاهدين. صراحة صحيح كلامك, في منه اللي هو الجمباز مش معطي حقه في الدولة عندنا, مش ما في إله الأدوات وما في إله الأماكن اللازمة. وهذا من الشغلات صراحة إحنا منعنيها كمدربين جمباز, وخصوصي كمان في مجتمعنا. هي الرياضة خلينا نحكي بشكل عام مش ماخدة 100% حقها, وخصوص الشغلات الفرعية اللي هو يعني خلينا نحكي.
0: على مين بتأشر السبب ومين بتتهم ليش مش ماخدة حقها؟ يعني هل إحنا المسؤولين مش على قدر المسؤولية؟ هل ما في ميزانيات؟ هل قضية البنى التحتية؟ ليش؟ ليش ما فيش عندنا أي اللي بيسموها المود أوت, ثقافة الجمباز عندنا مش موجودة عدم عمليا؟
1: تعال نحكي, ممكن هو أكتر من سبب, يعني مش سبب واحد وما في سبب رئيسي واحد. هو ممكن أكتر من إنه العالم مش فاهمة إيش يعني جمباز. العالم بس ناخد فكرة خلينا نحكي الرياضات المشهورة اللي هي زي كرة القدم, باسكتبول والكرات, الشغلات المشهورة. فالأهل خلينا نحكي ما بيحبوا يجربوا أو يجوا يخاطروا إنه ولدهم يروحوا بمحل تاني, زي ما بيحكوها بضلهم بالكومفورت زون, بضلهم بالمحل واحد. هذا إشي من النوع الأهل. وفي كمان أكتر من سبب اللي هو كمان خلينا نحكي من المجتمع نفسه مش قادر يعمل دعاية صحيحة أو مش قادر يبيننا إحنا كمدربين جمباز على الشاشة زي ما لازم.
0: صحيح.
1: فهذا الإشي برضو بظلمنا وبظلم رياضة الجمباز.
0: يعني أنا معك إنه كمان متهم الإعلام يعني عمليا خاصة الإعلام العربي بأنه ما بيلقي الضوء, يعني ما بيهتم حتى بهاي, يعني مهمل المدربين والمسؤولين. كمان معك حق بهذا الموضوع أنا أعترف. نعم
1: صحيح صحيح. هم خلينا نحكي بيسلطوا الضوء أكتر على الرياضات اللي هي
0: جماهيرية أكتر وشعبية أكتر. نعم
1: بالضبط. مع إنه ممكن إنه يكون, مع إنه ممكن إنه يكون المستقبل والأكتر فائدة ممكن تكون للرياضات الفرعية. يعني مش بس للرياضات زي ما حضرتك حكيت جماهيرية.
0: نعم. أنت حضرتك مدرب وأيضا من يعني رياضة مدرب الكفويرة ما يسمى
1: الكفويرة.
0: صحيح. ما إيش معنى فيها هاي؟
1: هذه يا سيدي العزيز الكابوارا هي رياضة قتالية برازيلية جاءت عن طريق البرازيل. كان في زمان عبيد أفارقة كانوا مستعمرين من دولة ما, فكانوا هم بدهم يدافعوا عن حالهم بطريقة ما تبين إن هي قتال. تمام. فعشان هيك اخترعوا إشي اسمه كابوارا اللي هي ضافوا معها الرأس, ضافوا مع الرأس والأغاني والشقلبات الحلوة, وفي نفس الوقت بيكون هي قتال. فلهذا السبب طلعت إيش اسمه رياضة الكابويرا, وأجت على بلدنا جديد وهي لسه خلينا نحكي مظلومة أكتر من الجمباز.
0: مظلومة أكتر من الجمباز. حضرتك أنت بتدرب وين عندك طلابك عادة؟ أنت وين بتمارسوا نشاطك؟ في مدينة القدس بأحياء القدس العربية طبعا.
1: صحيح صحيح. إحنا مندرب بالقدس في منطقة بيت صفافة ومنطقة شعفاط ومنطقة كفر عقب. عنا متعاقدين مع المراكز الجماهيرية وفي عنا نوادي خاصة. فإحنا بنقدر نحب قد ما بنقدر إنه نفيد المجتمع, نفيد أولاد المجتمع, نفهم المجتمع إيش في رياضات جديدة, إيش ممكن
0: إطار
1: إنه
0: إطار بيجمع الشباب كمان. إطار
1: بالضبط بالضبط. يعني أنا بالنسبة لي كلمتي هي واحدة ما بحب أغيرها, خلي ابنك يسجل في أي إشي مش ضروري لا كابوارا ولا جمباز, بأي إشي. نعم. ولا يضل قدام الشاشات وخصوصي يعني الجيل اللي احنا فيه هلأ.
0: وعن طريق المراكز الجمهورية أعتقد كان لكم هيك مشاركة قبل أسبوعين بشفا عمر جمباز مباريات, أعطينا فكرة بالضبط شو اللي كان هناك.
1: صحيح. قبل أسبوعين طلعنا انطلقنا احنا من القدس بـ20 طالب وطالبة من أحياء لوت الشفاط كفر أقبو بيت صفافة لعنا لبطولة شفا عمر بطن

0: التنسيق من المراكز الجماهيرية. وبشكر طبعا الكوتش وديع, هو كمان كان الرئيس, خلينا نحكي على هذه البطولة. طلعنا الحمد لله, جبنا 3 كؤوس, مركز أول, مركز ثاني ومركز ثاني بس لفئة الصغار. وكانت بطولة لذيذة جدا, الكل انبسط, الأولاد انبسطوا وأخذوا فكرة. وهذا الاشي كمان عالى رياضة الجمباز بين المجتمع, فهموا ايش يعني جمباز, فهموا انه مش بس كل اشي هم متخيلين الجمباز باشي, يعني الدراسة متخيلين باشي وهو بيكون في تاني. كتير يعني انا بحكي مع الاهل هم بخافوا من الجمباز, تعرف لانه الاعلام دايما ما بيوضح الصورة كيف ما لازم. الاعلام بفرج يا اما الصورة السيئة يا اما
1: لانه لا ما في لانه الاعلام ما عندوش, لا يملك ثقافة اللعبة هاي والرياضة هذه, لانه كمان الاعلام مقصر بهذا الموضوع.
0: صحيح صحيح, هم بفرجوا الاهل بفرجوا المجتمع ان الجمباز بس حركات خطيرة, الجمباز الوقعة منه ممكن انه تتسبب لا سمح الله بكسر بوفاة. انا ما بنكر هذا الاشي, ولكن هذا الاشي بعد كتير وقت, بعد ما الطالب يصير الى مدة جدا طويلة بصير
1: راح. اعتقد غرس محبة يعني ممارسة الجمباز هذا يأتي من الطفولة, بالبيت او في المدرسة. يعني حتى مش بس عندنا هون في مجتمعنا, حتى العالم العربي يعني وكأنه في عداء هو والجمباز.
0: صحيح صحيح صحيح, الجمباز كمان بحسها انا من الشغلات اللي كيف الله بحط هبة في في الولد او البنت. الجمباز من الشغلات اللي الله بحطهم في الولد او البنت ومن هو ولد صغير. كثير في احنا اولاد بيجونا او اولاد 4 أو 5 سنين احنا بننصدم من جيناتهم, بننصدم من رشاقتهم ولياقتهم, كانه احنا بنحكي انه انت كنت تلعب بطن امك جمباز من كتر اللياقه والليونه بتكون عنده. يعني
1: مزبوط. هل عندكم هيك لقاءات مستقبلية أو بطولات أو فعاليات بهذا الموضوع؟
0: أكيد أكيد أكيد, إحنا كل تعالني كل سنة زمن لازم نطلع بطولة أو بطولتين, إن كان في أهلنا عند الداخل أو في القدس نفسها. فإحنا كمان قبل شهرين شهر تنين طلعنا بطولة كمان كابويرا في نوفا قليل, كانت
1: حلو
0: برضو, كان الاشي لذيذ وحلو والولاد كلاتهم انبسطوا وفهموا اكتر شو الكابويرا, مع انه الكابويرا برجع بقول لك هي مظلومة اكتر من الجمباز. يعني تعال انت احكي لأي حدا جمباز,
1: للأسف صحيح
0: احكي لأي حدا جمباز على السريع بخطر بباله ناس بتتشعلم, كابويرا ما راح يعرف عنها اشي.
1: اكيد على عليك هذا انك تنور المجتمع عن طريق المنشور عن طريق التدريب وعن طريق ان شاء الله بكون معك على تواصل. انا اشكرك سعادة المدرب محمد حربة, وشكرا لك عزيزي بالنجاح دائما. إلى اللقاء, فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90, رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90, شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90, سداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90, سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9 شكل و90, تشكيلة ميكس عليد 390 جرام ال1.19 شكل و90 فقط. الحملة حتى 27.5, خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: إيجا العيد وعيدنا,
4: إيجا العيد وعيدنا,
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا,
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا,
3: إيجا العيد وعيدنا,
4: إيجا العيد وعيدنا,
3: خذ أحلى شروي زبطنا,
4: خذ أحلى شروي زبطنا.
3: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أرز بسمتي 5 كيلوغرام بريمو ب 24 شيكل و90, زيت دورة جورج شقحة 3 لتر ب 27 شيكل و90, أرز الياسمين 5 كيلوغرام ميدالي جورج شقحة ب 29 شيكل و90, وطحينة الأمير 900 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة, الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
3: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجلكم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. تشكيلة مشروب خفيف تابوزينا أو سبرينج 1.5 لتر الوحدتين 9.90 شيكل. تشكيلة مشروبات تشات 150 مل الخمس كراتين 24 وحدة ب 100 شيكل. مشروب إكس إل 250 مل ثلاث وحدات 9.90 شيكل. وسوداسية سودا أوليدوغ 250 مل الوحدة ب 9.90 شيكل بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلك روم، عيد أضحى مبارك.
4: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم الطلب ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
6: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
9: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
8: إيجا العيد وعيدنا،
9: إيجا العيد وعيدنا،
8: وبأحلى شروي زبطنا،
9: وبأحلى شروي زبطنا.
6: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل 90 للكيلو. نعم نعم، ب 74 شيكل 90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
10: عودة للمتابعة، والوقت يدركنا في هذه المجلة الرياضية. تحدثنا لمحمد حرباوي مدرب الجمباز. نحن إلى الأوضاع في مدينة الليد، فريق أبو علمناء الليد انمحى للأسف عن الخارطة. الليد تتصدر الأحداث عمليا بأحداث العنف، وتصدر الساحة الإعلامية للأسف الشديد. يطرح السؤال، ما هي أوضاع الشباب هناك الرياضيين، فرق الأشبال الشبيبة؟ ينضم لي الآن المدرب واللاعب المعروف عدنان الوحيدي من مدينة الليد. سلامات كابتن عدنان.
11: سلامات أستاذ.
10: أهلا بك. وأنت بخير حبيبي. وأنت بخير. أضحى مبارك. يعني الليد عشنا سنوات على الفعاليات وعلى النشاطات، والله يرحمه أبو صبحي. انتهت الرياضة في الليد مع انتهاء فريق أبناء الليد؟
11: انتهت حاليا، انتهت فيش فريق فيش يعني، انتهت من الخارطة كلها أبناء الليد. ويعني حرام وخسارة على فريق من الليد زي الليد وشباب الليد. في كتير لعيبة، في كتير بحبوا الفوتبول، والله يرحمه أبو صبحي راح والفريق راح معاه. يعني مع أنه يعني كانوا جماعة كتير كتير مناح. أبو سلامة حسن الصانع اللي أعطى وأعطى من من من كل يعني إيش بحكي لك يعني من وين مجاب.
10: على الأقل يا أخي يعني راح الفريق الكبار، ما فيش أطر يعني تلملموا الشباب بدل ما يروحوا ينزلقوا لعالم الإجرام. ما أنت شايف، أنت ما أنت سيد العارفين، وأنت من المدينة وحكيت عن الأوضاع كثير بائسة هناك. الليد مش الليد اللي بتعرفوها بالزمانات.
11: صح سؤال منين

0: يعني كل اللي بيعرفوا، وفي كتير يعني ناس محترمين، ناس عارفين حالهم وين ويكونوا في ايش في عندهم، وبيقدروا يجيبوا اللعيب والشباب الاولاد الصغار هذول، في كتير كتير كتير. انا بعرف، انا يعني بلفلف كل النهار بالبلد، وبعرف
1: بحكم شغلك في البلدية طبعا.
0: الحمد لله رب العالمين، بشوف الاولاد ويعني اشي يعني بتطلع على الاولاد، مش يعني انه في شيء ملاعب، ملاعب في طيب. ملاعب
1: ما فيش اطر، ما فيش مين يرعاين بلديات اقسام شبيبه. انتوا المجتمع العربي يا اخي، وين الشباب يا اخي، وين المبادرين؟
0: اطلع استاذ اليوم لما تيجي تتهم مثلا البلديه تقدر تيجي للولد او من المسؤول على الاشياء هذه بكون الاهل.
1: الاهل انا معك الاهل مظبوط.
0: في ناس اللي بيحبوا الفوتبول، يعني انا يعني بديش احكي على نفسي، يعني ايش انا كنت اهرب من المدرسه عشان اروح العب فوتبول. يعني كل عمر يعني تعلمت الأشياء هذه، كان في إشي الإشي، وفي كتير لعيب وفي كتير ولاد شباب بجننوا في البلد
1: يا أخي. لمت بدريش عدنان أنت وسليمان والشباب هناك اللي تعاملوا بالرياضة، تعملوا إطار للفرق الشبيبة والأشبال يا أخي، تدربوه. ما أنت مدرب يا أخي، حرام. أنا بقول إنه حرام، والبلدية مفروض أنها تدعمكم. ليه ما فيش فكرة عن الشكل؟
0: معاك انا يعني بتطلع على الاولاد، وفي يعني في فيش يومين ثلاث الواحد بيكون قاعد مع واحد اللي لازم
1: في مواهب. اكيد في مواهب
0: مضبوط، وكلها في كل يعني شباب بدهم يلعبوا فوتبول، في طيب. بدهم يلعبوا فوتبول، وبدهم في لازم يكون مسؤوليه من فوق يجي ياخذوا الاشي هذا، يرجع الفريق ابناء اللد زي ما كان، الله يرحمك ابو صبحي، يرجع الفريق عشان الشباب الاولاد، عشان الـ الولد بدل ما هو بلفلف كل النهار بالكوركنت وبستل التلفزيون وبالتلفون، يعني وفي ملان لعيب، وفي كتير اولاد صغار اللي بدهم فوتبول بروحوا.
1: عدنان ما فيش ولا اطار، ما في عدنان. انا اسالك سؤال، عندكم ملاعب وسنتيت وعشب اخضر، ما فيش ولا اي اطار؟
0: في عندنا كل شيء هان، في شيء
1: ما فيش اطر رياضه، ما فيش اطر، ما فيش شيء اسمه رياضه، فرق في الشباب الصغير، مدارس كره قدم مش موجود
0: في موجودين فرق في اللد، يعني فرق اللي مش تابع يعني لابناء اللد،
1: اوكي خاصه يعني
0: اللود، وفي مكابي لود، وفي هان وفي هان، وفي مدارس. اما انا على هوا رايي الاولاد حرام، يعني بيروحوا في كتير فرق وجنبنا، يعني كتير اللي زي شوام، اللي زي مدعين، واللي زي اللد، وزي الرمل، وزي يافا، وزي ريشون، وزي نتيونا، في الاولاد هذول اللي بكون
1: يعني
0: بتصلوا علي وانا بوجههم وين يروحوا، لانه فيش هان، بدك واحد يكون
1: اوكي. انت على الصعيد الشخصي عدنان، على الصعيد الشخصي انت مدرب ومعك شهاده مدرب ودربت انت فيه،
0: الحمد لله رب العالمين،
1: ما في عندك عروض يعني؟ ما بتدرب فريق حاليا؟
0: بقول لك احكي لك المضبوط، يعني كانت عندي كم من عروض كان، بس انا يعني تنساش انه الاشياء اللي مرت علينا من كورونا ومن حرب ويعني ومسافات، يعني
1: مسافات يعني والعلاقات ساءت العربيه اليهوديه كمان، يمكن بتاثر على الاجواء.
0: الحمد لله يعني حرام ربنا الله، يعني في فرق عربيه توجهوا لي كم من مره اللي يعني بعيد شويه، اللي في الشمال، يعني الواحد اليوم في عنده مسؤوليه، عنده بيت، عنده شغل، عنده
1: طبعاً.
0: يعني الحمد لله رب العالمين، كل الاحترام يعني للفرق اللي توجهوا لي كم من مره اني اجي ادرب عندهم، بس كل واحد بياخذ نصيبه في الدنيا هذه. انا مش انه لا سمح الله شيء، انا حابب الشيء، انا ربيت على الشيء هذا، وانا بحب الشيء هذا، وانا بمارس لحد اليوم، بمارس بالكرة القدم، وبلعب وبروح وبتفرج على الالعاب والاولاد. انا مكيف على شيء واحد، لما انا اشوف اولاد بيلعبوا ملعب فوتبول، هذا عندي هذا احسن شيء هذا.
1: انا يعني انت كانك بتمثلني بهذا الموضوع، وانا بالفعل هذا ما يلفت نظري يعني. كابتن عدنان الوحيدي، سعيد جدا بهذا اللقاء معك، بدي اتمنى لك كل الصحه والسعاده عزيزي، بتامل هيك نعود نعيد الحديث معك هيك في يوم يكون في نشاطك وفي مبادره جديده من قبلك ايضا
0: ان شاء الله.
1: انا اشكرك وانت بخير عزيزي، تحياتي لك، شكرا. الى اللقاء. كابتن عدنان الوحيدي، رائع جدا ابناء اللد، مؤسف ما يجري في اللد، والله مؤسف جدا. نحن على وشك أن نخرج إلى فاصل إعلاني ثم أخبار الساعة الثالثة مع الزميلة زارة سعيد، بعد نعود ونتابع في الجزء الثاني من مجلتنا الرياضية.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.
2: احتفالات عيد الأضحى وحملات مميزة في صالح ذباح فرع الناصرة. شاركونا أضخم احتفالات عيد الأضحى في فرع الناصرة يوم السبت 23/5 ابتداء من الساعة 2 ظهرا. بانتظاركم حملات ومبيعات مميزة، فعاليات للأطفال، رسم على الوجه، محطات لتذوق اللحوم، ومفاجآت عجلة الحظ مع جوائز قيمة. مفاجآت كبيرة والفرحة كبيرة. نستناكم. صالح ذباح، أضحى مبارك.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
6: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
5: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
7: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينج ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
11: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
10: إيجا العيد وعيدنا،
11: إيجا العيد وعيدنا،
10: وبأحلى شروي زبطنا،
11: وبأحلى شروي زبطنا.
10: شروة عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. حملة بتصير مرة واحدة على المشروبات الخفيفة. اسمعوا منيح، سداسية كوكولا أو كوكولا زيرو 1.5 لتر مستورد رسمي ب 19 شيكل 90 بس. مثل ما سمعتوا، مستورد رسمي سداسية الكوكولا 19 شيكل 90 بس. سداسية سودا تيمبو 1.5 لتر ب 14 شيكل 90، مشروب جامب 1.5 لتر الخمسة ب 19 شيكل 90، ومشروب ليمونادا بلد 2 لتر بريميف ب 9 شيكل 90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروة العيد من دبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
12: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
13: نظاراتك أوبتينايز.
12: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
14: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل 90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل 90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل 90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل 90، زبدة أو مرجرين بلو بند 3.9 شيكل 90، طحين أو سميد مان 1 كيلو جرام 3.9 شيكل 90. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
15: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا

0: على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يشارك المئات من أبناء المجتمع العربي في مظاهرة الرايات السوداء الثالثة الاحتجاجية التي انطلقت من الدوار الأول في جديد المكر باتجاه مفترق أبو حسكي تل إل عند المدخل الشرقي للبلدة، احتجاجا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، وتنديدا بتفاقم العنف والجريمة. وردد المحتجون هتافات منددة بالعنف وبما وصفوه بتقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة. وكانت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب حركات شعبية قد دعت إلى مسيرة قطرية تنطلق من المدخل الشرقي لجديد المكر باتجاه مركز الشرطة في كفر ياسيف، إلا أن الشرطة لم تمنح ترخيصا للمسار ما دفع المنظمين إلى تغييره. نستمع الآن إلى الأصوات التي تأتينا من جديد المكر.
1: الصوت واللي بيهتف ما بيموت،
2: علي علي علي الصوت واللي بيهتف ما بيموت،
1: علي صوت علي الصوت واللي بيهتف ما بيموت،
2: علي علي علي الصوت واللي بيهتف ما بيموت.
0: والآن نحن إلى موقع المظاهرة، ينضم إلي الآن مباشرة ورد ياسين أحد المنظمين لهذه المسيرة الاحتجاجية. مساء الخير ورد، يعطيك العافية.
3: مساء النور، يعطيك ألف عافية زهرة.
0: إذن هل وصلت المسيرة إلى موقع الختام؟
3: نعم، والآن بدأت الخطابات، في خطاب بكلمة لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.
0: نعم.
3: وكلمة المجلس المحلي.
0: كيف تقيم المشاركة ورد؟
3: يعني مشاركة تعالي نسميها متوسطة زهرة، يعني كنا احنا بنتوقع انه الاعداد تكون اكبر من هيك نسبة لحجم الحادث او الحدث اللي صار له، اطلاق النار على رئيس مجلس محلي منتخب وعلى نائبه. وبما انه هاي المظاهرة هي مظاهرة فطرية، فكنا بنتوقع بالفعل انه الاعداد تكون اكبر من هيك بكثير، ولكن انا بربط المشاركة هاي المتوسطة بكل اللي سبق المسيرة هاي. احنا على مدار اسبوع كامل من يوم اطلاق النار على رئيس المجلس لحد امبارح في ساعة متأخرة، واحنا نسعى ونحاول انه نحصل على ترخيص لهاي المظاهرة من قبل الشرطة. طبعا الشرطة رفضت كل المسارات اللي احنا اقترحناها، انه نتوجه بداية من مفرق ابو حسك المفرق الشرقي لبلدة جديد المكر باتجاه محطة الشرطة في كفر ياسيف. اقترحنا مسار بديل اللي هو بمر بطريق اللي هو ما نغلق طريق رئيسي.
0: ما هي الذرائع التي تعرضها الشرطة يعني لرفض المسارات المقترحة؟
3: يعني تعال نقول زهرة، احنا تعودنا على الذرائع اللي دايما بتحكي عليها الشرطة. بداية اتحججوا انه ما في عندهم اعداد كافي من الشرطة انها تنظم المسيرة او انها تحافظ على نظام ومسار المسيرة ونحمل وتحمل مواطنين بين قوسين زي ما هني بيقولوا. وطبعا كان في يعني حجج انه احنا في فتره اعياد عيد جبعوت ويوم سبت، وهذا شارع اللي هو شريان رئيسي في المنطقه الشماليه ما بدنا نسكروه. وطبعا كان في عده حجج انه ما يعطوا هذا الترخيص، ولكن احنا كان مهم لنا حتى بدون ترخيص انه نطلق هاي المسيره حتى نوصل صرختنا ونوصل صوتنا ونعبر عن غضبنا بعد الحادث المأساوي اللي صار عندنا، اطلاق النار على رئيس المجلس المحلي ونائبه.
0: وردوا في النهايه يعني اي مسار اتخذتم للمسيره؟
3: احنا بقينا على نفس المحل في المفرق الشرقي لبلده جديد المكر، مفرق ابو حسكي.
0: نعم.
3: ولكن من

0: أفرق باتجاه البلد لجوا، ومش بالعكس كيف كنا مقترحين أنه يكون المسار على الشارع الرئيسي اللي هو شرقي المفرق.
1: إذن يعني بكلمات أخرى، الشرطة تبقي الغضب داخل بلدتنا العربية ولا تخرجه للشوارع الرئيسية.
0: يعني إحنا عم نسمع من كل الزوار، من كل الجماهير اللي عم تيجي من خارج البلد وبتشارك، عم بتحدثوا على إنه في أعداد من الشرطة كبيرة جدا اللي واقفة على مطارق الطرق حوالي جديد المكر. ولما منيجي إحنا منحكي لهم بدنا نطلع في مظاهرة، هني بتحججوا إنه ما في عندهم شرطة وما في عندهم أعداد اللي تأمن المسيرة وتأمن المسار. طبعا الحجج هاي احنا بنعرفها انها واهية وكاذبة فقط، هن كانوا بدهن يعرقلوا، وزي ما حكيت بدهن الغضب يضل في داخل كورونا وما يطلع لبرا. فلذلك احنا اصرينا على انه نقيم هاي الوقفة حتى لو بالطريقة المتواضعة اللي طلعت فيها، ولكن كان في اصرار على انه تكون هاي الوقفة ونطلق هاي الصرخة ونعبر عن غضبنا.
1: يعطيك العافية امير، وشكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا، عفوا انا قلت امير لكن ورد، شكرا. وفي السياق، انطلقت صباح اليوم من قرية الزرازير قافلة مركبات احتجاجية ضد العنف والجريمة، واحتجاجا على تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الأفة. وجاءت القافلة بمبادرة من منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل وبمشاركة ناشطين وحركات داعمة إلى جانب مجموعات احتجاجية عربية ويهودية. وأفيد بأن القافلة واصلت مسيرها نحو جديد المكر للمشاركة في مظاهرة الرايات السوداء. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: النشرة الجوية برعاية

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أهلا بكم من جديد أعزائي الجزء الثاني من مجلتنا الرياضية. تحدثنا في القسم الأول مع عدنان الوحيدي عن الأوضاع في مدينة اللد واختفاء يعني الرياضة من هذه البلدة، هذه المدينة العزيزة علينا وطبعا التي دائما تتصدر للأسف الشديد نقول ذلك الأخبار بخصوص ما العنف والجريمة في المجتمع العربي. فنحن أيضا كنا مع الجمباز وبطولة كانت بدعم من المراكز الجمهورية، طلاب من مدينة القدس العربية هناك اللي لعبوا في بطولة كانت بشف عمر وأجواء كانت رائعة جدا. تحدثنا مع المدرب المسؤول محمد حرباوي. عصف يا أيضا ارتقت هذا الموسم من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وسط أفراح كبيرة وأمال أيضا عقدت هناك ومعقودة ما زالت على أمل أن تعود الرياضة إلى الكرمل كما كانت في الثمانينات أعتقد والتسعينات عندما لعبت الفرق هناك في الدرجات العليا حتى الدرجة الأولى والقطرية والمعندة الكرمل في حين وكذلك مكابي عصفيا. ومن عصفيا المشجع رقم واحد هناك عز أبو ركن ينضم لي الآن. سلامات عز.
3: سلامات يا أهلا أستاذ نبيل.
2: أهلا، ذكرنا أنه الأفراح عادت يعني
3: أهلا كل جميع المستمعين.
2: أهلا بك عز. الفريق صعد إلى الدرجة الثانية وأنت دائما يعني دائما تمدنا بالأخبار، هل من جديد بالنسبة لمكابي عصفيا؟
3: فريق مكابي عصفيا هو فريق الأم، فريق السلام لكل البلد، فريق المحبي، وهي بلد المحبة. عصفيا الحضارة، عصفيا التاريخ بيشهد لها التاريخ. عصفيا لازم تكون في محلها الطبيعي بدرجة ألف، ومش بس بدرجة ألف إلا في درجات أعلى وأعلى.
2: وفي تحضيرات للموسم القادم ولا لسه بكير؟
3: نعم عم بصير في تحضيرات، وإن شاء الله إنه الفريق بده يكون في الدرجة الأولى ورايح يستمر في طريقه لدرجات أعلى وأعلى.
2: طاقم التدريب راح يتغير ولا نفس المدرب اللي كان الموسم الماضي؟
3: أنا لهيك الصراحة في الإدارة، الإدارة هي اللي بتقرر مع شو اسمه مع مين بده يكون المدرب ومين بدهش.

0: انت مش بس يعني مشجع كمان اداري بتهتم بشؤون كره القدم. السؤال انه هل يعود الجمهور اخيرا الى الملاعب في عسفيا؟ كان دائما الملعب في عسفيا يغص بالجماهير، الان الجماهير غادرت لانه ما كان في انجازات. برايك الجمهور سيعود الى الملعب في عسفيا؟ انت طبعا انت لك دور بهذا الموضوع.
1: نعم، الجمهور متعطش تشوف الفريق في درجات اعلى واعلى، والجمهور تجاوب معاي وكان كل الوقت يجي على اللعاب، كان برا كان في البيت، والجمهور متعطش انه الفريق يكون في درجات اعلى واعلى.
0: احنا حكينا مع المسؤول في الاداره ووعد، يعني كان تصريحه ناري في حينه قبل شيء 3 أسابيع، اكد على انه محطه الدرجه الثانيه راح تكون محطه، وان الفريق راح يعمل هذا الموسم على الصعود حتى الى الدرجه الاولى.
1: يعني طبعا هذا الشيء رايح يصير، ورايح انه فريق مكان عسفيا يصعد للدرجه الاولى ويرجع لمحله الطبيعي، والفريق بده يكمل كمان في مسيرته منشان نقدم الرياضه ونبعد اولادنا عن العنف، لانه هذا العنف المستشري في بلادنا يجب علينا قطعه من جذوره.
0: نعم،
1: لانه هذا الآفة خطيره جدا للغايه.
0: نعم، الأمان معقوده. نعم.
1: واسمح لي ان ابارك ايضا للفرق التي صعدت، لفريق اتحاد جبس، للقاء الناصري، يركا، كل الفرق التي التقت والفرق التي بقيت في الدرجات.
0: ستواصل التشجيع. كم سنة صار لك في الملاعب يا عز؟
1: نعم، صرنا حوالي 42 سنة في الملاعب.
0: واو، 42 سنة. أنت ما لعبت كرة قدم، لعبت كرة قدم في حينه ولا اعتزلت؟
1: أنا كنت ألعب وأنا صغير. وصلنا حتى كمان أكثر شوي.
0: عزبة من ألك النجاح، رح نتواصل معك خلال الموسم، بتأمل يكون في إنجازات.
1: أشكركم من كل قلبي وشكرا لك ولراديو شمس ولكل المستمعين.
0: تحياتي
1: ولكل العاملين ولكل الطاقم.
0: إلى اللقاء، سلامات. فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فريرو روشي 300 جرام 1.29 شيكل و90، رافائيلو 150 جرام 1.12 شيكل و90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34 شيكل و90، سداسية مشروب غازي فريشر 6×200 مل 1.9 شيكل و90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
6: إيجا العيد وعيدنا،
5: خذ أحلى شروي زبطنا،
6: خذ أحلى شروي زبطنا.
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. فطريش مقطع 400 جرام وليفود 25 شيكل، معلبات ذرب بيتا شيتا 25 شيكل، معلبات خيار مجموعة يافني من 7 لـ 9 25 شيكل، وجوز الملك بالوزن 29 شيكل للكيلو بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
7: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
8: نظاراتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
9: في مكيف، في تورنادو انفرت.
11: الله هالريحة، كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح أبعت لك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
12: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
13: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.

شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل. لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل. مارجرينا أو محمأة بلو باند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل. ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.

0: أوقات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عش.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
5: إيجا العيد وعيدنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا،
5: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9 شيكل و90، لبنة نوفا 750 جرام ب 14 شيكل و90، مارجرينا أو محمقة بلوباند 200 جرام الثلاثة ب 12 شيكل و90، ولبنة الهنا 800 جرام ب 8 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
6: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: وهذه عودة بعد أن كنا في عصفيا. تحدثنا أيضا قبل ذلك إلى كابتن عدنان الوحيد عن أوضاع الرياضة في ذات اللد. نحن إلى محطتنا الثابتة والتي من خلالها نمنح مساحة ومنبر أيضا لأحد نجومنا العرب بالمجتمع العربي، كان إداريين، كان لاعبين، كان مدربين، كان حكام. نعيد هيك بالنوستالجيا هيك الماضي. وهذه المرة اخترنا النجم الطمراوي الرائع، صخرة كان في الدفاع، كابتن إيهاب ياسين. سلامات كابتن.
2: سلامات عم نبيل.
1: أهلا والله، اشتقنا لك يا إيهاب.
2: والله وإحنا أكثر عم نبيل.
1: والله الملاعب بدون إيهاب ياسين لما كان يعر مثل ما نقول بلغتنا الدارجة بطمرة بقلب الدفاع وينطل إشارات هيك ويستميت على أرض الملعب، هاي الأيام نشتاق لإلها. بدنا نلقي الضوء على إيهاب ياسين. إيهاب وين موجود اليوم؟
2: أول شغلة عم نبيل بارك الله فيك على اللفت الحلوة
1: حبيبنا.
2: وهذا سين اليوم موجود في بعيد كل البعد عن الكرة، عن عالم كرة القدم.
1: واو، هذا اللي بدي افهم ليش.
2: هاي واحد اثنين، انا بالاساس بتعرف انا معلم تربية بدنية، معلم رياضة، وبس في مجال الرياضة في المدارس يعني مع الطلاب.
1: على

0: طبعا على وللأسف الأقل. وللأسف بحكي إنه أنا بعيد كل البعد عن كرة القدم.
1: في سبب كان دافع لمنعك تكون قريب من الفرق الطمروية وفريقك أنت مكابي طمرة في حينه؟
0: يعني في دافع إنه يعني مكابي طمرة فترة من الفترات بتكون كانت ولا زالت لليوم اللي بقي من اليوم الاثنين بس كانت كل العالم يعني كل العالم لعب طمرة ولعب مكابي طمرة.
1: صحيح.
0: من النجوم السابقين وفي أنت بتعرف الطمرة فريق مكابي طمرة بنى على نجوم كبار لأني أكبر كمان من إيهاب ياسين.
1: ما أتصور إنه يمكن يمكن النجوم اللي طلعوا بطمرة في حين لما لعبتوا في درجة القطرية ما كان بنفس مستوى ولا بأي بلد عربي إذا مش غلطان، يمكن سخنين كانت ممكن توازيكم. لا حتى لا
0: ما كان بس بهذيك الأوقات كان في نجوم اللي غدرت ترفع.
1: تعال نستعرض تعال نذكر الأسماء هي كانت من
0: يعني كان في عندك عدنان همام، كان في عندك وحيد ياسين، كان في عندك رؤوف همام، إخوان همام كلنا على الإطلاق.
1: آه طبعا.
0: حمودي ياسين، نادر همام، إيهاب ياسين، راسم ياسين الله يرحمه ورحمة الله عليه. وما يعني واللي ما يزعلوش من اللي نسيتهن أو مش ناسين مش راح أذكرهن. بس كان طبق كبير جدا بهذيك الأيام لعيب اللي هي مستوى عالي اللي رفع مستوى كرة القدم في طمرة لمستوى عالي.
1: وبدون على الرغم من عدم توفير أو توفر الموارد المادية والبنى التحتية وصلتوا لدرجة قطرية في حينه اللي كانت درجة محترمة أنا أعتقد، وكانت الألاف تيجي على ملعب طمرة إذا بذكر بكريات آتا.
0: يعني أنا بتذكر اللعب النهائي وللأسف نزلنا فيها لتعودنا للدرجة الأولى كان فيها لا يقل عن 8000
1: صحيح 8 نعم بذكرها
0: 8000 مشجع كان فيها. بس اليوم الكرة بتهيألي اليوم كرة القدم اختلفت شوي يعني زمان لما كان في طمرة نخبة من اللاعبين اللي تشمل عدة عيلات طمرة يعني كل لعيب عم نبيل كان قادر انه يجيب على المدرج كل لعيب
1: صحيح
0: خلش 100 متفرج
1: مظبوط مظبوط.
0: اليوم اليوم بعرفش الاشي اختلف اليوم بركضوا
1: تعزيز
0: بديش اقول تعزيز كمان ايامنا كان في تعزيز
1: أوكي.
0: بس ورا النجاح السريع
1: بالضبط
0: اللي عمل بأثر.
1: انت بديت تمارس كرة القدم كابتن ايهاب باي جيل؟
0: باي جيل بديت بجيل مبكر جدا. انا بتذكر استاذ محمود حلومي
1: محمود
0: لما كان في فريق مكابي طمرة انا كنت بصف إذا أنا مش غلطان كنت بصف يا ثامن يا تاسع وطلعني يعني شافني طلعني أتدرب مع الكبار.
1: أوه.
0: يعني حياة الله يرحمه عزم نصر كان مكابي طمرة رحمة الله عليه
1: مزبوط.
0: وكان لعيب كبير الإشي اللي بدي أزيده يعني بهذيك الأيام عم نبيل ما كان زي اليوم
1: لا.
0: مدارس كرة قدم تتعلم كرة قدم تعليم
1: لا.
0: كان فينا ملاعب الكاتريك اللي بسموها
1: أيوه.
0: الملاعب الصغيرة نلعب فيها كل النهار ونروح نلعب فوتبول طيب بس من إيش كان في عندنا حظ يعني كان في
1: صحيح.
0: انا بقول احنا كان في عندنا حظ بهذاك الايام انه كان يجيبوا على مكابي طمرة لعيبه مع قدرات يعني لعيب كبير يعني
1: صحيح.
0: العزمي لعيب كبير
1: كان الجمهور يدعم كان في اموال كان ممكن
0: مش بس كمان اللعيب الصغير كان يتعلم من هاي اللعيبه كل شيء كان ادب ان كان اخلاق ان كان كره قدم كل شيء كان يتعلم من هاي اللعيبه.
1: طمرة بلد كره قدم بلد يعني تعيش الرياضه معروف هذا. مين بتذكر من اللاعبين اللي ترك عليك بصمة اللي انت شاركته في حياتك في مكابي طمرة يعني كثير؟
0: ما فيش شك انه احنا ربينا على اللعيبة تاع طمرة عدنان همام وحيد ياسين احنا ربينا عليه. وانت كمان عم نبي باشا تعرف ايام الملعب اللي القديم انت كنت فيه
1: لعبت فيه هذا اللي عند المدرسة
0: لعبت فيه يعني بديش اسمي اسامي يمكن اسا انا بسمي لك اسامي الله يرحمه يوسف الاتشي ربينا على اللعيبة ان كان لعيبة بوعيل ولا مكابي بس احنا ربينا على اسماء كبيرة في طمرة
1: مظبوط
0: طيب فجربنا نكمل وشدينا قد ما بنقدر بس بالسنين الاخيرة كرة القدم كل ما من ناحية مستوى
1: مريض كرة القدم بطمرة مريضة يعني فريق بيطلع بعد بينزل بيطلع وبينزل وما في أموال ومشاكل مادية ومشاكل مهنية وين الخلل يا أخي وين بتشوف الخلل؟
0: أنا بفكر إنه اليوم حتى اللعيبة تحت اليوم هي لعيبة اللي عندها مهارات كرة قدم هي أكثر من جيلنا يعني
1: موهوبين نعم صحيح.
0: المشكلة هون بالانتماء وبالعطاء يعني أنا بذكر إنه إحنا كنا 7 أو 8 أو 9 أو 11 لعيب من البيت نلعب عشان الفريق
1: وكل البلد تيجي علشانكو
0: يا بالضبط لما انت اليوم في عندك لعيبه والجمهور تشوف انه بيلعبوا عشان البيت
1: يا بذكر ملعب طمره المدرجات كانت بالاف يا
0: اخي حتى مش محل كنت
1: والله
0: كنت
1: صحيح
0: تفوت.
1: والله كان حتى
0: اليوم اليوم اليوم اليوم اللعيبه كمان مره اللي ما انا لا مش بذم بالعكس يعني اليوم اللي تعلموا كره قدم تعليم ولا شغلين يعني عبين ما يصل لعيب كرة قدم جيل 18

0: بشوف النجوم
1: اليوم
0: بشوف على التلفزيون لازم يتمثلوا منهن ولازم يحاكوهن. ورغم ذلك ورغم كثرة الملاعب زي ما ذكرت ووجود بنى تحتية بروحوش ولاد على كرة القدم، مش عارف في خلل بالتربية يا أخي. ما أنت معلم مدرسة
1: هو كمان مرة هون الاشي مش تربية. اليوم كله تغير، يعني الحياة اليوم تغيرت، عملية الجيل تغيرت، التربية تغيرت أكيد، فاهم علي؟ فالنظرة لكرة القدم تغيرت، يعني فاهم يعني احنا يعني انا يعني احنا بايامنا كان علمنا كله من الصبح اخر ليل كرة قدم. يعني انا بتذكر مكابي طمرة، مكابي طمرة في عندنا ساحة البلد، يعني بنت بتعرفها لما كان في لعبة لمكابي طمرة الصبح من الساعة 10 الصبح للساعة 2 نتيجة اللعبة حوالي 1000 واحد بيستنوا نتيجة اللعبة بالبلدية، ساعة البلدية.
0: أذكر ذلك.
1: والغراب كان كله كرة قدم.
0: صحيح. كابتن إيهاب، مين هيك من المدربين اللي يعني تركوا بصمة أو أثروا عليك؟
1: يعني بكذب عليك إذا بقول لك مدرب واحد ولا
0: أكيد
1: ولا مدرب اثنين، بس بدي أذكر مدرب عن جد، يعني اللي طلعنا أول شيء اللي أول واحد لعبه كان اسمه إيتمار تسور.
0: إيتمار تسور معروف هذا الجيل. اليوم ما إحنا بنحكي عن أسماء، يعني ما بنحكي عن الماضي أكيد الناس اليوم.
1: يعني أنا بحكي لما كان عمري 14 سنة وطلعني ألعب مع فريق كبارو كان اسمه إيتمار تسور، الله يرحمه.
0: مظبوط.
1: وفي يعني هو أول واحد طلعني وآمن فيي وحط فيي حط براسي إنه أنت راح تلعب قدام لاعب كرة قدم.
0: لو
1: يعني طبعا اسمع مش اظلم حدا، طبعا في كثير يعني في يوسف ابودي حبيبي يوسف ابودي، وفي في عده من المدربين اللي اثروا علي من ناحية ايجابيه. بس من كل الشطاره انه لما تكون لعيب فطنون لعب من نبيل تاخذ من مدرب، من كل مدرب تاخذ شيء منيح. طيب من كل فيش مدرب اللي بترك عليه بصمه يعني ناحيه ايجابيه ومنيح.
0: نعم انت يعني عندك ورثاء بالبيت ولا؟
1: لا عندي كان ابني كريم يلعب فطول بالزمات ولعب لعب لعديت النوعر بالسخنية ولعب لعب أبوي العكا. بس انت فاهم كيف ماشي الأمور اليوم بالوسط العربي. لها شغلة مش شغلة فتركها.
0: كابتن إيهاب ياسين كل الصحة والعمر والسعادة أرجوها لك. أنا جدا هيك مبسوط أني ألقينا الضوء على نجم، بالفعل كنت نجم بكل ما تعني الكلمة، وكان لك مستقبل في حينه، ولكن ظروف طبعا. لكن انت لو مواليد اليوم، لو ماك مواليد الاجيال الجديده مواليد 2000 وجاي، اليوم نشوفك بس بالدرجه العليا. انا
1: ولا مره فكرت انه انا ادمان، بالعكس انا ربحت محبه الناس، ربحت الناس احترام الناس. وبدي اتشكرك جدا على اللفت الحلو عم نبيل، وبارك الله فيك.
0: شكرا لك، هذا واجب. تحياتي كابتن، الى اللقاء. تحياتي للاخوه والاعباء بالبرنامج. ونحن الى موضوع اخر من هذا الشاب، الى شاب اخر برضه مخضرم، البروفيسور سامي سويدي ينضم الينا الان. سلامات دكتور.
2: اهلا اخ نبيل.
0: يعني انت كمان احنا بنحكي هيك عاملين زاويه للاعبين القدامى، يمكن الناس والمدربين اللي كان اللي البصمه في المجتمع العربي بالثمانينات وبالتسعينات وباوائل الالفين وما الى ذلك. يمكن الناس بيجهلوا انه البروفيسور سامي سويد يمكن أول لاعب عربي يمكن أو الثاني اللي لعب بدرجة ممتازة في حينه بطبرية لما كان عمره 16 سنة. تركت طبرية ورحت على ألمانيا حتى حصلت على شهادة البروفيسورة في الطب. ما حداش بيعرفها، تصور أنت يعني كمان بقدر أعمل زاوية عليك كلاعب مخضرم.
2: صح أخ نبيل، يعني قليل ما تعرف الحقيقة هاي، أنه أنا بطلب بالأشياء اثنين، الطب وال كرة القدم.
0: ولليوم بعدك بتمارسها مع القدامى تبعون ليفركوزن للي بيعرفش.
2: نعم دائما انا لما
0: وللي بيعرفش كمان وللي بيعرفش بدي اضيف، لما الدكتور سامي سويد في حينه لما كان شاب ويمارس كرة القدم كان اللوك تبعه والهيئة تبعته والشعر في تلك الايام بالضبط شبيه برايتنر، نجم فريق المنتخب الالماني، مش غلطان انا ولا لا؟
2: صحيح شعر
0: مقطط، ما حداش كان يميز عنك وعنه. الله دكتور كيفك والاول؟ طمنا عليك.
2: الحمد لله كل شيء تمام.
0: على خلفية الحديث معك، جمهور البايرن اليوم، البايرن يعني الألقاب عنده بالجملة، نهائي الكأس كلاسيكير بتسموه في ألمانيا، كيف ترى هذا اللقاء مع شتوتغارت؟
2: يعني الأفضلية واضحة إنها هي لبايرن ميونخ، مع إنه شتوتغارت أعطى موسم جيد جدا فالمباراة مش سهلة. يعني النصر أو الغلب لبايرن ميونخ مش راح يكون سهل بهاي الصورة. تكون لعبة متوازنة يعني في أغلب أوقات المباراة، بس الأفضلية الأخيرة هي طبعا لبايرن ميونخ،
0: خاصة مع وجود واحد مثل هاري كين والفرنسي الآخر الجناح

0: الطائر، وتصور حظوظ شوتغارت يعني انا اقول لا لا لا, تج... لا يعني لا تتعدى ال 20%.
1: يعني طبعا كرة القدم
0: مع انه هذا نهائي كاس كل شيء جائز عادة
1: 100% احنا بيل. وكمان النقطة المهمة انه شتوتغارت بتروح في كيف صدر موسوع يعني للعبة بوصولها في مراتب الشامبيونز ليج مرتبة رابعة
0: تشترك في الشامبيونز ليج صحيح،
1: وإلها يعني نوع من الثقة في النفس إنها تقدر يعني تبارز بايرن ميونخ وتحاول إنها
0: بيجعل المباراة مبسوطين مرتاحين، لا خطر هبوط ولا محل رابع مضمون، انتهى عمليا الدوري الألقاب يمكن بالجملة، يمكن البايرن بعرفش هذا أي لقب بالكاس وغدا عن البطولات دكتور يعني
1: فوق العشرين يعني
0: واحد يشبعوا الألمان صار حتى يمكن البايرن فريق مكروه قد ما بوقع بطولات يا أخي. السؤال إنه شو اللي بصيبه هناك في دور الأبطال خاصة بالمراحل الأخيرة؟
1: في المربع الذهبي الأخير طبعا كل شيء جايز. خلينا نقول إذا بنلخص المباراتين مع بعض في استحقاق لفريق سان جيرمان بشكل عام يعني في الصعود إلى النهائي إذا بتحسب المباراتين من ناحية الأداء فقط يعني خصوصا المباراة الثانية بغض النظر عن الجدالات اللي صارت على التحكيم، يعني هل التحكيم بالفعل كان ملائم لمباراة من هالشكل؟ طبعا في عليه علامة سؤال في عدة قرارات مهمة جدا في خلال المباراة، واضح انه كثير يعني في انتقادات وعلامة سؤال على ما حدث يعني في المباراة. نعرفش هل هي بالفعل مقصودة غير مقصودة، بس بشكل عام الأداء كان تبع بايرن ميونخ مش كيف لازم يكون في مباراة مهمة من هالشكل.
0: لا يمكن أفضل مباراة خاضها أنا بقول لي مباراة الذهاب من باريس، المباراة الأولى أمام باريس بتصور كانت يعني قمة، بس النتيجة ما أسعفته.
1: صح هاي صح، يعني بالمباراة الأولى لعبوا بكتير أكثر، كانوا ممكن يجيبوا أهداف أكثر من الأربع أهداف
0: وما يتلقوش هاي الأهداف صحيح، وما يتلقوش هاي الأهداف صحيح. نعم
1: 100%. أما اللعب الثاني أنا بعض الأفضلية يعني من ناحية الأداء لفريق سان جيرمان بدون أدنى شك، مع أنه الحكم كان مؤثر جدا.
0: نعم صحيح
1: سلبي لصالح
0: بايرن. دكتور لابد من التطرق في وولسبورغ، يعني قد يهبط هذا الفريق، مباراة البلاي أوف مع بادربورن من الدرجة الثانية انتهت الأولى 0-0 في ملعبه، وعنده مباراة حاسمة رح تكون يوم الثلاثاء في ملعب بادربورن، قد يهبط هذا الفريق اللي سجل إنجازات في السنوات الأخيرة.
1: أكيد أخ نبيل، يعني إشي يعني هاي مفاجأة الموسم
0: أكيد
1: في الدوري الألماني، إنه فريق مثل فولسبورغ اللي وراء شركة فولكسفاجن طبعا الممول تبعه ومدجج يعني بلاعبين على الأقل مش لازم يكونوا في المراتب الأخيرة للدوري، يعني كل
0: صادم هذا. نعم على الأقل
1: جداً.
0: نعم على الأقل بعوضونا الشالكي، جماعة الشالكي على الأقل عادوا إلى الدوري، يعني
1: هذا بيصرح الكرة الألمانية
0: والديربي مع دورتموند صحيح
1: 100%. طبعا السنة الجاية رح يكون عندنا ديربي، طبعا معروف هذا الديربي خديش هو ديربي قوي وديربي
0: ناري، هذا أصعب ديربي في ألمانيا صحيح
1: بالضبط، الجماهير الدورتمونية والجماهير الشالكية مثل الشحمة على النار يقولوا يعني
0: هل تم دكتور سؤال أخير قضية المنتخب الألماني راح يشارك في بطولة العالم الأسماء نهائيا، أما بعد القائمة ما تشكلت هل في مفاجآت إذا أنت تبعت هناك دعوة اللاعبين ولا لسه بعد؟
1: لا المفاجأة الكبرى اللي هي طبعا بالأيام الأخيرة قبل ما أعلنوا عن 26 لاعب ورجوع نوير إلى حلقة
0: المرمى 41 سنة صحيح.
1: طبعا كان في علامة سؤال كبيرة وانتقاد كبير على اشتراك سنة في كونه يعني في مجموعة 26 لاعب لأنه أداؤه في كالاتاسراي إسطنبول مش يعني السنة ضعيفة جدا إلو
0: مش على مستوى
1: كان انتقد بالضبط. ففي بعض يعني ولكن بالآخر طبعا المدرب عنده
0: رؤية
1: يعني
0: عنده رؤية
1: بالضبط رؤية والتخطيطات مع رودي فولر طبعا كمان كمانجر للفريق، فعندهم هن كمان تخطيطات والأراء تبعتهم بالنسبة للكادر يعني لمجموعة اللاعبين اللي بياخذوها على المونديال. بس بدنا نحكي شوي عن إيفي فرايبورغ اللي وصل

0: فرايبورغ. نعم نعم، يعني هاي هاي الليغا الاوروبيه، وخسر خساره اليمه كانت يعني
1: اليمه جدا متوقعه، بس احنا بي لانه الفارق بين استون فيلا اللي ادت موسم جيد جدا
0: صحيح
1: وقوي جدا، فكان واضح جدا انه اللعبه تكون صعبه جدا على فرايبورغ، والخساره كانت متوقعه طبعا كانت اليمه. كانوا متوقعين او متاملين خلينا نقول ان
0: انه
1: يوصل
0: الى ركلات الترجيح
1: بالضبط، ولكن استون فيلا يعني اثبت
0: اقوى صراحه. نعم
1: قوته بالضبط
0: مع المدرب بس مع المدرب الثعلب هذا امري اللي صار فايز يمكن باربع او خمس القاب الليغا الاوروبيه.
1: بالضبط، بس فرحه كبيره انه فرايبورغ فريقي القديم والفريق اللي لعبت فيه أنا في فرايبورغ
0: راح يلعب بالليغا الأوروبية
1: 100%. نعم. كان إنجاز يعني حتى وصول النهائي كان إنجاز هائل.
0: أنا أشكرك بروفيسور سامي سويد، شكرا لك عزيزي، نلتقيك دائما.
1: علينا علينا علينا إلى اللقاء، مع السلامة،
0: باي باي. بهذا أعزائي نأتي لختام هذه الجولة من مجلتنا الرياضية، الموصول للشكر تبعي إلى الزميل الأمير كيوان الآن في الهندسة والإنتاج، كنت أنا معكم نبيل سلامة، أشكركم، أتمنى لجميع الإخوة المحتفلين في وسط هذا الأسبوع نهايته تقريبا في عيد الأضحى المبارك، لكم مني أجمل التحيات وأطيب التمنيات، كل عام وأنتم بألاف الخيرات، إلى اللقاء.

0: سارة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسة

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا قليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسري المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
4: إيجا العيد وعيدنا.

0: شروات عيد الأضحى المبارك بس من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24 شيكل و90. بوضة لكريميريا نيسلي لتر 400 ميل ب 15 شيكل و90. فيريرو روشيه 375 جرام ب 39 شيكل و90. ورافائيلو 150 جرام ب 14 شيكل و90 بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44.90 شيكل للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة

0: عام وكل عام وانتو الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
1: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
2: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
4: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
4: إيجا العيد وعيدنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا،
4: وبأحلى شروي زبطنا.
1: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. بوضة مينس 32 وحدة ريو ب 24.90 شيكل، بوضة لكريميريا نيسلي لترو 400 ميل ب 15.90 شيكل، فيريرو روشيه 375 جرام ب 39.90 شيكل، ورافائيلو 150 جرام ب 14.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
5: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل. خاضع لشروط الحملة.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.
2: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكا كولا، كوكا كولا زيرو لتر ونص.

0: لا سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. شارك المئات من أبناء المجتمع العربي في مظاهرة الرايات السوداء الثالثة الاحتجاجية، والتي انطلقت من الدوار الأول في جديد المكر باتجاه مفترق أبو حسك تل إل عند المدخل الشرقي للبلد، احتجاجا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، وتنديدا بتفاقم العنف والجريمة. وردد المحتجون هتافات منددة بالعنف وبما وصفوه بتقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة. وكانت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب حركات شعبية دعت إلى مسيرة قطرية. وفي حديثه لإذاعة الشمس قال ورد ياسين أحد المنظمين للاحتجاج إن شرطة إسرائيل لم تمنح ترخيصا للمسار من المدخل الشرقي لجديد المكر باتجاه مركز الشرطة في كفر ياسيف، ما دفع المنظمين إلى تغيير المسار. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد انفجار محلقة مفخخة في منطقة أدميت دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الحادث قيد التحقيق. وأشارت إذاعة الجيش بسقوط طائرة مسيرة مفخخة للمرة الثانية داخل إسرائيل من دون تفعيل صفارات الإنذار. في لبنان أفيد بإصابة عدد من المواطنين بجروح في استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة على طريق القاسمية جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إنذاره بإخلاء سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيدا لمهاجمتها. في حادثة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 5 إسرائيليين اجتازوا الحدود بين إسرائيل ولبنان ودخلوا أمتارا قليلة داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الأوسط قرب قرية مارون الراس. وبحسب الإذاعة التقط الأشخاص صورا داخل الأراضي اللبنانية قبل أن تعتقلهم قوة من الجيش الإسرائيلي وتنقلهم إلى الشرطة الإسرائيلية. وإلى الملف الإيراني، أفاد عضو في لجنة الأمن القومي الإيرانية في حديث لوكالة الأنباء إسنا بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران تأتي في ظل مؤشرات على الاقتراب من اتفاق نهائي رغم استمرار وجود تحديات، مشيرا إلى أن إيران وباكستان تعتبران أن العقبات الرئيسية مرتبطة بالموقف الأمريكي. كما لفت إلى أن الجانبين سيواصلان مباحثتهما خلال الساعات المقبلة في وقت تثير فيه بعض المواقف الأمريكية الأخيرة قلقا لدى طهران. في السياق، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن عاصم منير غادر طهران عقب اجتماعه الثاني مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بعد سلسلة لقاءات هدفت إلى احتواء التصعيد ومنع تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه اعتبارا من اليوم يمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية. وقال إنه يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير من خلال منشور عبر منصة إكس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء ربيعية ومعتدلة في الجبال وحارة نسبيا في بقية المناطق وصافية بوجه عام، فيما تكون باردة نسبيا في ساعات المساء والليل. في القدس 24، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 28، حيفا والساحل 24، يافا وتل أبيب 25، النقب 29.

20 أما في إيلات 34 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بدون مقدمات. كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: بركات.
1: ريو مشروب قهوة باردة قمة في النشاط والانتعاش، الطعم اللذيذ والفريد، متوفر في سوبر ستار مجد الكروم وماكس ماركت بفرعي دير الأسد ومجد الكروم.
2: ريو كافي،
0: صحصح دايما
2: وانت عيش.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتينايز،
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

0: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.
1: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود لسداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
2: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
3: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
4: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد

0: قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
2: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
1: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: في هذه الأيام أصبح بإمكانكم تقديم طلب للحصول على تعويضات عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد في عقاب حملة زئير الأسد. وزارة المالية وسلطة الضرائب تقدمان مسار تعويضات للمصالح التجارية التي تستجيب للشروط بحسب حجم الضرر الذي أصاب نشاطها التجاري. يسر المسار أيضاً على المصالح التجارية الجديدة التي تم تأسيسها حتى 27 من شباط فبراير 26. للمزيد من المعلومات حول مسار التعويضات ولتقديم طلب، ادخلوا لموقع سلطة الضرائب، خاضع لشروط الاستحقاق.
7: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
8: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب19 شيكل 90، أرز بسماتي بوندي شيف 5 كيلوغرام 1 ب29 شيكل 90، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب59 شيكل 90، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب14 شيكل 90، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب8 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
5: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينج ستور وشركة هات راح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
11: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
12: الشمس دائما.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

ده سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: أكثر من 499 شيكل في فروع مركزة يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
2: نرجع من عيد، شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم، وحتى يوم الثلاثاء 26/5. الفستق الحلب 49 شيكل 90 للكيلو، اللوز 49 شيكل 90 للكيلو، الكاشيو 49 شيكل 90 للكيلو، جوز الملك 29 شيكل 90 للكيلو، شوكولاتة مارس مخلوطة 400 جرام ب 24 شيكل 90، ميكس شوكولاتات عيلية 390 جرام 26 شيكل 90، لواكر ميتاف 176 جرام الوحدة 19 شيكل.

0: 90 وشوكولاتة ملكة 80 جرام ل 100 جرام الوحدتين ب 9.90 بس. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. بدون مقدمات. طرازق لوزان 800 جرام 44.90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90، غريبة لوزان 800 جرام 44.90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. فيريرو روشي 300 جرام 1.29.90، رافائيلو 150 جرام 1.12.90، شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14.90، سداسية كوكاكولا أو 0.5 لتر 1.34.90، سداسية مشروب غازي فريشر 6 في 200 مل 1.9.90، تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19.90 فقط. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: ببلاش ببلاش ببلاش سداسية كوكاكولا، كوكاكولا زيرو لتر ونص ببلاش، فقط في مركز يركا ونوفا جليل. العرض محدود السداسية واحدة عند شراء بأكثر من 499 شيكل في فروع مركز يركا ونوفا جليل. الحملة سارية حتى 30/5 ووفقا لأنظمة وشروط الحملة. عيد مبارك.
5: محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها. مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1.17.90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7.90، حمص أحلى 750 جرام 1.7.90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3.9.90. الحملة حتى 27.50، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد تقدما نحو تقارب أكبر في وجهات النظر، رغم ما وصفه بتناقضات في التصريحات الأمريكية، وأوضح أن الهدف في المرحلة الحالية يتمثل في صياغة مذكرة تفاهم تتضمن

0: إطارا من 14 بندا يشمل القضايا الأساسية اللازمة لإنهاء الحرب على أن تناقش تفاصيل خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن المباحثات وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إعداد مذكرة التفاهم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية إلى الهند إنه قد تكون هناك تطورات إيجابية في وقت لاحق من اليوم، قبل أن يستدرك بالقول إن ذلك غير مؤكد حتى الآن. وأوضح روبيو أن تصريحات تتعلق بالملف الإيراني، مشيرا إلى إحراز بعض التقدم في المباحثات وأن العمل لا يزال جاريا حتى أثناء حديثه. وأضاف أنه من الممكن صدور أعلى خلال الساعات المقبلة أو خلال اليومين المقبلين، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وفي السياق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال خريطة للشرق الأوسط ظهرت فيها إيران ملونة بألوان العلم الأمريكي وأرفقها بعبارة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وإلى الجبهة اللبنانية، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في المطل الحدودي عقب تشخيص خاطئ. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد انفجار لمحلقة مفخخة في منطقة أدميت دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الحادثة قيد تحقيق. وأشارت إذاعة الجيش بسقوط طائرة مسيرة مفخخة للمرة الثانية داخل إسرائيل دون تفعيل صافرات الإنذار. في الأخبار المحلية، شارك المئات من أبناء المجتمع العربي في مظاهرة الرايات السوداء الثالثة الاحتجاجية، والتي انطلقت من الدوار الأول في جديد المكر باتجاه مفترق أبو حسكة الإل عند المدخل الشرقي للبلدة، احتجاجا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد تنديدا بتفاقم العنف والجريمة. وردد المحتجون هتافات منددة بالعنف وبما وصفوه بتقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة. وأكد وارد ياسين أحد المنظمين في حديثه لإذاعة الشمس أن الشرطة لم تمنح ترخيصا للمسار الأول الذي اقترحه المنظمون من المدخل الشرقي لجديد المكر باتجاه مركز الشرطة في كفر ياسيف، ما دفع المنظمين إلى تغييره. وإلى قطاع غزة، نعت وزارة الداخلية 5 من عناصر وضباط في جهاز الشرطة بعد استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية، وصفة جريمة اغتيالهم بالبشعة. إلى ذلك، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم الأزمة الدوائية بشكل خطير خلال الأيام المقبلة في حال استمرار نقص التمويل وعدم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. دولياً، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه اعتباراً من اليوم يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير من دخول الأراضي الفرنسية. وأضاف بارو في منشور عبر منصة إكس أنه يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بنغفير.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء ربيعية ومعتدلة في الجبال وحارة نسبيا في بقية المناطق وصافية بوجه عام، فيما تكون باردة نسبيا في ساعات المساء والليل. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج من موقع الحدث. إلى اللقاء.

أهلاً ومرحباً بكم في هذا العدد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي وإياكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد هذه الحلقة، وله تحية وأيضا للزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية.

من موقع الحدث نلتقيكم هذا المساء في أسبوع يحمل ثقل الذاكرة وضغط الحاضر معا. في الداخل 5 أعوام مرت على هبة الكرامة، والحساب لا يزال يستوفى من طرف واحد، ورصاصة جديدة تستهدف مسؤولا منتخبا تعيد السؤال الذي لا يحسم: من يحمي قيادة المجتمع العربي؟ وفي المحاكم ملف نتنياهو يدور في حلقة مفرغة، فيما يتصاعد التوتر حول الجنائية الدولية وسموتريتش والخان الأحمر. وعلى امتداد البحر أسطول شق الأمواج باتجاه غزة قبل أن يعترض ويحتجز أعضاؤه ويرحلون لاحقا، بعدما أثارت مشاهد التنكيل بهم التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي غضب العالم بأكمله. وعلى الطاولة الدبلوماسية ترامب وإيران في معادلة لا يريد أحد أن يحسمها، فيما تدفع قطر ثمن الحرب من قلب صناعتها، وفي الخلفية عالم يتراكم عليه الدين وأمريكا تصدر مواطنيها، ومونديال على الأبواب يذكرنا أن للعالم لحظات لا تزال تجمع ولا تفرق. هذا برنامجنا هذا المساء من موقع الحدث، نبدأ التفاصيل. نبدأ من الذاكرة. قبل 5 أعوام في أيار عام 2021 هب المواطنون العرب هنا في الداخل الفلسطيني في مدنهم وبلداتهم في لحظة غضب عفوية لم تشهد مثلها الجماهير العربية منذ عقود. 5 أعوام مرت وما تبقى منها ليس الانتصار ولا الهزيمة، بل شباب خلف القضبان وأحكام بالسنوات وأسئلة لا تزال تنتظر إجابة. تقرير يستعيد الهبة ويقرأ الثمن، نستمع إلى التقرير التالي. في أيار 2021 هب المواطنون العرب في الداخل هبة لم تشهد مثلها مدنهم وبلداتهم منذ عقود. كانت هبة الكرامة في لحظتها تعبيراً عفوياً عن غضب

0: مكتنز وهوية لا تقمع. 5 أعوام مرت والحساب لا يزال يستوفى، لكن من طرف واحد فقط. بحسب معطيات مركز عدالة الحقوقي، اعتقل أثناء الهبة وفي حملة القانون والنظام التي تلتها ما بين 1845 و3200 شخص، حيث تتباين الأرقام بحسب المصدر، غير أن 91% منهم كانوا من المواطنين العرب، من بينهم 291 قاصراً لم يبلغوا 18، ورفعت لوائح اتهام رسمية بحق 397 شخصاً. لكن الأرقام الأكثر إيلاماً هي أرقام الأحكام في ملف شبان الليد. قضت المحكمة بسجن 7 شبان لمدة تتراوح بين 12 و14 عاماً، مع تعويض مالي جماعي للدولة بلغ 4 ملايين شيكل. وفي عكا صدر بحق محمد عثمان حكم ب12 عاماً، وبحق مصطفى مصري 11 عاماً، وأدهم بشير 10 أعوام، وفي زلف 11 عاماً لكل من عبيدة زيتاوي وإبراهيم أبو بكر، وفي طمرة وحيفا تراوحت الأحكام بين 5 و10 سنوات. هذه الأحكام لم تنبع من قانون العقوبات التقليدي وحده، اعتمدت النيابة على قانون مكافحة الإرهاب وبند الدوافع القومية وبند ارتكاب الجرائم بالتزامن مع حالة حرب، ووصفت مؤسسة عدالة هذه المنظومة بأنها سياسة انتقامية وتفرقة عنصرية قياساً بأحكام المتهمين اليهود في القضايا ذاتها. 5 أعوام وشباب في سجون تمتد أحكامهم لما بعد 30 من عمرهم. هبة الكرامة انتهت، لكن ثمنها لا يزال يدفع بالسنوات لا بالأيام. إذن كان هذا التقرير الأول لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث. وبدأناه من الذاكرة تحديداً قبل 5 أعوام، أيار 2021. الآن ننتقل إلى التقرير الثاني من ذاكرة الهبة إلى واقع اليوم المؤلم. رئيس المجلس المحلي لقرية جديد المكر سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد أصيبا بجراح خطرة في جريمة إطلاق نار لدى خروجهما من حفل زفاف، وهي جريمة تعيد إلى الأذهان ما جرى مع رئيس بلدية عرابي أحمد نصار قبل أشهر. الجريمة المنظمة باتت تتصرف كسلطة موازية تطار المسؤولين المنتخبين. تقرير يطرح السؤال الذي لا يمكن تجنبه، إلى متى ومن يحمي أيضا قيادة المجتمع العربي؟ نستمع للتو إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن. يشار إلى أنه أيضا يعني كما ذكرنا في نشراتنا الإخبارية عند رأس الساعة، كان هناك مسيرة احتجاجية أو مظاهرة احتجاجية ضد الجريمة المستشرية بشكل عام، وتحديدا أيضا يعني على إثر وفي أعقاب يعني استهداف السيد سهيل ملحم ونائب المجلس المحلي في جديد المكر. الآن نستمع إلى التقرير الثاني.
1: ليلة أخرى ورصاص آخر يستهدف مسؤولاً منتخباً في مجتمعنا العربي. رئيس المجلس المحلي لجديد المكر ونائبه تعرضا لجريمة إطلاق نار لدى خروجهما من حفل زفاف وأصيبا بجراح خطيرة في جريمة تعيد إلى الذاكرة ما جرى قبل أشهر، حين تعرض رئيس بلدية عرابي ورئيس اللجنة الشعبية في المدينة لمصير مشابه. لم يعد هذا نمطا مثيرا للقلق فحسب، بل بات سياسة للإرهاب المنظم ضد كل من يمسك بزمام العمل العام في المجتمع العربي. الرسالة واضحة وصريحة، لا أحد بمنأى عن الرصاصة، لا الرئيس المنتخب ولا نائبه ولا من يدير شؤون بلدته بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائها وبناتها. الجريمة المنظمة باتت تتصرف كسلطة موازية تعاقب من لا يخضع لها، وترسخ سطوتها في كل حادثة لا تقوم السلطة المركزية بالرد عليها ردا رادعا. والمأساة الأعمق ليست في الرصاصة

0: وحدها، بل في المشهد الذي يتكرر جريمة وإدانات وبيانات وصمت ثم جريمة تالية. غياب الردع الفعلي هو الوقود الذي يغذي هذه الجرأة المتصاعدة، فحين تعلم العصابات أن استهداف رئيس مجلس محلي لن يغير معادلة قائمة على الإفلات من العقاب، تصبح الجرائم القادمة مسألة وقت لا مسألة احتمال. الصمت الرسمي في أعقاب كل جريمة من هذا النوع لا يفسر إلا بأحد التفسيرين، إما عجز حقيقي عن مواجهة منظومة الجريمة، وهو تفسير أقل ما يقال فيه أنه هزيل، وإما مقبول ضمني بأن الجماهير العربية تدفع هذا الثمن وحده. ما يحدث في المجتمع العربي هو أزمة حوكمة وأمن في آن واحد، وأي قيادة سياسية جادة مطالبة بوضع الملف على رأس الأجندة لا في ذيل البيانات.
1: إذن الكل مطالب بوضع هذا الملف على رأس الأجندة وليس في ذيل البيانات، كما وصفت وقالت وعبرت الزميلة ابتهال حسن في هذا التقرير حول الجريمة المنظمة واستهداف المسؤولين. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني أول، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا معنا.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
4: الله هالريحة،
5: كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
6: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسر هالأصل.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
8: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
7: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
9: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغ ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3.10 شيكل و90، حينة الهلال 900 جرام 1.17 شيكل و90، كاتشب أوستن 750 جرام 1.7 شيكل و90، حمص أحلى 750 جرام 1.7 شيكل و90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3.9 شيكل و90، طحين أو سميدمان 1 كيلوغرام 3.9 شيكل و90. الحملة حتى 27.5. خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.
2: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و 90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و 90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.

العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. زي دوار الشمس مشهداوي أصلي 3 لتر 1 ب 19.90 شيكل، أرز بسماتي بوند شيف 5 كيلوغرام 1 ب 29.90 شيكل، قهوة نخلي 1 كيلوغرام 1 ب 59.90 شيكل، سلطات أحلى 400 جرام 2 ب 14.90 شيكل، سداسيات مشروب غازي أو سودا فونتانا 6 في 200 مل 1 ب 8.90 شيكل فقط. الحملة حتى

0: 2050 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
5: الشمس دائما.
6: شو خيك كل عام بخير؟ كيف بتحب نبدأ سيفوف المعايدات؟ عند عماتك بالأول ولا خلاتك؟
7: سلام، معك أبو الحروف. مهم إنك محافظ على صلة الرحم. ترتيب جولة المعايدات هاي عليكو. أضحى مبارك.
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن في برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهر السعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية أخرى أيضا الزميل خليل حداد في إعداد هذه الحلقة والزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية. قبل الفاصل كنا قد بدأنا هذا العدد من البرنامج من الذاكرة قبل خمسة أعوام تحديدا أيار 2021 وهبت الكرامة. تحدثنا عن الدوافع الأسباب وأيضا ما تبقى منها، شباب خلف القضبان وأحكام بالسنوات وأسئلة لا تزال تنتظر إجابة. ومن ثم ذهبنا إلى تقرير ثان حول الجريمة واستهداف المسؤولين بصوت الزميلة ابتهال حسن عقب يعني استهداف رئيس المجلس المحلي لقرية جديد المكر السيد سهيل ملحم وأيضا نائبه عبيد عبيد. الآن ننتقل إلى ملف آخر لا يقل تشعبا. منذ سنوات وملف محاكمة نتنياهو يسير بوتيرة تتعثر فيها الجلسات وتتراكم التأجيلات، جلسة تختصر بحجة الجدول الأمني وأخرى تؤجل تحت عناوين الحرب وسؤال يزداد إلحاحا. هل هذه محاكمة تسير نحو نهاية أم منظومة مماطلات تجعل النهاية بعيدة دائما؟ نستمع إلى التقرير التالي حول محاكمة نتنياهو بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: منذ سنوات تتواصل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واحدة من أطول وأكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل السياسي. ملفات فساد ورشاوى وخيانة أمانة بدأت التحقيقات فيها قبل سنوات طويلة، لكن المشهد داخل المحكمة يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة، جلسات تؤجل وأخرى تختصر وطلبات متكررة من فريق الدفاع، فيما لا يلوح في الأفق موعد واضح لنهاية المحاكمة. ومع كل مرحلة جديدة يتجدد الجدل داخل إسرائيل، هل ما يحدث هو مسار قانوني طبيعي في قضية معقدة تخص رئيس حكومة أثناء الحرب والأزمات؟ أم أن القضية تحولت إلى نموذج للمماطلة وإطالة أمد التقاضي؟ منذ اندلاع الحرب الأخيرة ازدادت التأجيلات تحت عناوين أمنية وسياسية، حتى بات من النادر أن تعقد جلسة كاملة كما هو مخطط لها. في المقابل ترى المعارضة وأوساط قانونية أن طول الإجراءات يضعف ثقة الإسرائيليين بالقضاء ويمنح نتنياهو وقتا سياسيا إضافيا، بين

0: مت مماطلة تعقيدا. ننتقل الآن إلى تقرير الرابع والملف الرابع الذي تناولناه في إطار برامجنا على مدار الأسبوع، وهو سموتريتش والجنائية الدولية. في المشهد الإسرائيلي الفلسطيني حديث عن مذكرات اعتقال دولية محتملة بحق وزير المالية سموتريتش لم يخفف من حدة خطابه، بل بدأ وكأنه زاد من عن جهيته. الخان الأحمر على المحاك والضفة الغربية أمام تصعيد جديد، وانتخابات تلوح في الأفق تجعل من كل خطوة ميدانية رسالة لجمهور انتخابي قبل أن تكون قرارا سياسيا. التقرير التالي يقرأ المشهد بعمق بصوت الزميل أدهم حبيب الله.
1: ما أن خرجت التسريبات حول نية محكمة الجنائيات الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير المالية بتسلائيل سموتريتش ومسؤولين إسرائيليين من قبل المدعي العام للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، حتى اعتبره سموتريتش إعلان حرب من قبل المحكمة.
2: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע.
1: لم يسفر التسريب عن ردع سموتريتش وغيره من المستوطنين من عزمهم اتخاذ قرارات تصعيدية ضد الفلسطينيين، فالمحكمة هي الحجة نظرا لما تقوم به إسرائيل من تصعيد وتهجير في الضفة الغربية وغزة، توعد من سموتريتش بإجراءات عقابية.
2: الرشوت الفلسطينية فتحة بملخمة وهي تكبل ملخمة من اليوم كل مطرة كلكليت وأخيرة שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. לא בדיבורים וגימיקים, במעשים. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל איבינו. זוהי רק ההתחלה.
1: تصعيد ضد السلطة الفلسطينية بالتوازي مع الدفع نحو إخلاء تجمع الخان الأحمر في توقيت سياسي حساس، ثمة من يرى بأنه يحمل دلالات انتخابية واضحة داخل إسرائيل، إذ تسعى أطراف اليمين إلى استثمار ملف الضفة الغربية والاستيطان لحشد القاعدة القومية والدينية وتأكيد خطاب فرض السيادة قبل أي استحقاق سياسي محتمل، لا سيما مع تراجع شعبية الأخيرة. بين هذا وذاك، لا ينفصل هذا التصعيد عن محاولة سموتريتش تقديم نفسه لجمهور اليمين باعتباره رأس حربة في مواجهة السلطة والضغوط الدولية، خاصة مع تزايد الحديث عن ملاحقات قانونية دولية بحق مسؤولين إسرائيليين. أما الخان الأحمر فلا يمثل مجرد تجمع بدوي فلسطيني شرقي القدس، بل نقطة مفصلية في الصراع على الجغرافيا السياسية للضفة الغربية، لأن إخلاءه يفتح الطريق أمام توسيع المشروع الاستيطاني في منطقة E1، بما يعزز الربط بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم ويقوض التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ما يضرب عمليا فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة. رغم الخطوات وانعكاساتها، لكنها قد تنعكس ميدانيا بمزيد من التوتر في الضفة الغربية وتدفع نحو تصعيد أوسع مع السلطة الفلسطينية في لحظة شديدة الهشاشة على المستويين الأمني والسياسي. رغم تحذيرات البعض من تداعياتها وانعكاساتها وخطورتها على إسرائيل.
0: إذن هذا التقرير المفصل بصوت الزميل أدهم حبيب الله الذي يقرأ المشهد بعمق هذا المشهد الإسرائيلي الفلسطيني. يعني عندما نتحدث عن مذكرات اعتقال دولية هذا لا يردع ولا يخفف حتى من حدة الخطابات للساسة الإسرائيليين، بل

على العكس يزيدون من عن جهيتهم. وكما ذكر التقرير، الخان الأحمر عاد إلى الواجهة وهو الآن على المحك، وقد يكون يعني الهدف القادم لسموتريتش تحديدا. لكن أعزائي المستمعات والمستمعين، هذه يعني نوع من النصيحة بأن يعني نقرأ كل خطوة ميدانية تحديدا في هذا الوقت يعني من العام كجزء من حملة انتخابية، ويعني قد تكون رسالة لجمهور المنتخبين أكثر من كونها قرارا سياسيا.

0: من الضفة الغربية إلى غزة، حيث تبدو المسافة بين النصوص الدبلوماسية والواقع الميداني أوسع من أي وقت مضى. وثيقة رفعت إلى مجلس الأمن أقرت بتعثر تنفيذ خريطة الطريق وملفات معلقة من السلاح إلى الإدارة إلى المساعدات، وإعادة إعمار وعد بها ولم تصل. هذا التقرير يكشف الفجوة بين ما يقال وما يحدث، بين النصوص الدبلوماسية البراقة والمرتبة والمزركشة حتى، والواقع الميداني المأساوي. غزة بين الدبلوماسية والواقع، بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: في النصوص الرسمية تبدو غزة وكأنها تدخل مرحلة جديدة، وقف لإطلاق النار، وعود بإعادة الإعمار، وخريطة طريق يفترض أن تنقل القطاع من الحرب إلى الاستقرار. لكن على الأرض تبدو الصورة مختلفة تماماً. وثيقة رفعها مجلس السلام إلى مجلس الأمن أقرت بشكل واضح بتعثر تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة، وكشفت عن فجوة كبيرة بين التهديدات السياسية والواقع الميداني. فالملفات الأساسية ما تزال عالقة: سلاح حركة حماس، شكل إدارة القطاع، وآليات إدخال الأموال والمساعدات الإنسانية. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الخطط الدولية عن إعادة إعمار واستقرار، تتواصل الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الغارات وسقوط الضحايا، فيما يعيش القطاع أزمة إنسانية خانقة واحتياجات هائلة تتجاوز ما وصل فعليا من مساعدات وتمويل. الوثيقة تشير أيضا إلى أن الأموال التي أعلن عنها لإعادة الإعمار ما تزال بعيدة عن التنفيذ الحقيقي، ما يعكس فجوة واضحة بين المؤتمرات والبيانات من جهة، وواقع غزة المدمرة من جهة أخرى. ومنذ إطلاق مجلس السلام مطلع العام الجاري تصاعدت الانتقادات الفلسطينية له، خصوصاً مع اتهامات لفريقه الذي يقوده الدبلوماسي نيكولاي ماليدانوف بمحاولة ربط إعادة إعمار غزة بملف نزع سلاح حماس وترتيبات أمنية وسياسية جديدة. وهكذا تبدو غزة اليوم عالقة بين نصوص دبلوماسية تتحدث عن السلام، وواقع ميداني يقول إن الطريق ما زال بعيدا ومعقدا.
0: إذن كان هذا تقرير غزة بين الدبلوماسية والواقع، بصوت الزميلة ابتهال حسن. كما ذكرنا أن المسافة يعني بين النصوص الدبلوماسية والرسمية والواقع الميداني الكارثي المأساوي في غزة يعني أكبر وأوسع من أي وقت مضى. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني ثاني، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا معنا.
2: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: اللحم زي زمان والسعر كمان في شبكة كينغ ستور، وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلاع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: منار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بدك تسافر وتغير جو؟ الطيارة بعيدة وسيتي مول بكفر مندا أقرب. سيتي مول، أضحى مبارك.
3: الشمس دائماً.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث. هذا البرنامج الذي يطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية في ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. قبل الفاصل كنا قد ذهبنا إلى محكمة نتنياهو، ومن ثم إلى ضفة الغربية وسموتريتش والخان الأحمر الذي وضعه مجددا على الأجندة، يعني عقب الحديث عن مذكرات اعتقال دولية محتملة بحقه. وكما قلنا يعني هذا لم يخفف من حدة خطابه بل زاد من عن جهيته. ومن الضفة الغربية انتقلنا إلى غزة بين دبلوماسية والواقع، وتحدثنا عن هذه المسافة الكبيرة بين ما يكتب على النصوص الدبلوماسية وبين الواقع الميداني الكارثي والمأساوي. الآن نذهب إلى البحر. في البحر المتوسط مشهد لم يشهده العالم من قبل بهذا الحجم، 59 سفينة تحمل 1000 متطوع من 70 دولة شقت طريقها خلال الأسبوع باتجاه غزة المحاصرة. الأسطول اعترض واحتجز منظموه وتم نقلهم إلى معتقل عشوائي في ميناء أسدود، حيث تم التنكيل بهم وتصويرهم. وقام وزير الأمن القومي، أو كما يحب الكثير من المراقبين نعته وزير الفوضى، ببث الفيديوهات مما أثار الغضب الشديد في دول العالم. الرسالة أوضح من أن تترجم. المجتمع المدني العالمي يحاول أن يفعل ما عجزت عنه الحكومات. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول التضامن البحري أو أسطول الصمود بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: في البحر المتوسط وعلى بعد 250 ميلا بحريا من شواطئ غزة المحاصرة، تتشكل أكبر موجة تضامن بحري شهدها العالم منذ بدء الحصار. في يوم الجمعة انضمت 5 سفن تابعة لائتلاف أسطول الحرية إلى 54 سفينة من أسطول الصمود العالمي، والذي كان قد أبحر من ميناء

مرمرس التركي لبدء مرحلة جديدة من مهمة كسر الحصار عن غزة. يضم أسطول الصمود العالمي نحو 1000 متطوع من 70 دولة، وتحمل سفنه الغذاء والدواء والمستلزمات التعليمية للأطفال. المهمة لم تكن سهلة، ففي 29 من إبريل اعترض الجيش الإسرائيلي 22 سفينة مدنية قبالة جزيرة كريت، واحتجز 175 شخصا، كما جرى احتجاز منظمين اثنين من الأسطول لمدة 12 يوما قبل الإفراج عنهما دون توجيه اتهامات لهما في 10 من مايو. ولكن هذه الإجراءات لم توقف الأسطول، بل زادت من زخمه. ويؤكد المنظمون أن الهدف لا يقتصر فقط على إيصال المساعدات، بل يهدف إلى كسر الحصار بشكل كامل. في المقابل، تواصل إسرائيل اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، وتعلن أنها ستعترض السفن بعيداً عن سواحل القطاع المحاصر، فيما تراقب الحكومات الغربية المشهد بصمت. أما الرسالة التي يحملها أسطول الصمود فهي أبعد من المساعدات الإنسانية، إنها رسالة من المجتمع المدني العالمي إلى الحكومات التي فشلت. إذا كنتم عاجزين عن وقف الجوع فلن نبقى صامتين على الشاطئ.

إذا كان هذا تقرير حول أسطول الصمود العالمي الذي يعني انضمت سفنه إلى أسطول الحرية، والمشهد الذي كان في البحر المتوسط والذي لم يشهد البحر والعالم مثله يعني بهذا الحجم. وكما يعني اختتمت الزميلة ياسمين بقولها بأن هذه الرسالة أوضح من أن تترجم، المجتمع المدني في العالم يقول لحكوماته سنفعل ما عجزتم أنتم عن فعله.

0: الآن ننتقل إلى الملف الأكثر تأثيراً على المنطقة ولربما على العالم بأسره، الهدنة بين واشنطن وطهران، التفاوض ضبابي. ترامب يصف وقف إطلاق النار بأنه يعيش على الأجهزة الإنعاش، لكن مهم أن أقول أن هذا النص كتب يعني يوم أمس وليس بعد التصريحات الأخيرة التي بطبيعة الحال يعني أنا تناولتها في المواجز الإخبارية القصيرة عند رأس الساعة، وطبعا سنتناولها في إطار برامجنا يوم غد الأحد وخلال الأسبوع القادم بأبعادها يعني المتعددة التحليلية وغيرها. إذن ثلاث مسارات أمام ترامب: الضغط الاقتصادي، الوساطة الباكستانية، والتلويح العسكري، وعقدة واحدة في القلب لا تحل. الملف النووي، تقرير يقرأ المعادلة وكل الخيارات المتاحة، ترامب وإيران المسارات، بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: المشهد بين واشنطن وطهران لا يزال يتأرجح بين هشاشة الهدنة وضبابية التفاوض. ترامب وصف وقف إطلاق النار بأنه يعيش بمساعدة أجهزة الإنعاش، قائلاً إنه مثل مريض لديه فرصة 1% للبقاء على قيد الحياة. فما المسارات المتاحة أمام ترامب اليوم؟ المسار الأول، الضغط الاقتصادي. ترامب يراهن على أن إيران تنهار مالياً وتخسر ملايين الدولارات يومياً جراء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. الرهان هو أن الوقت يعمل لصالح واشنطن وأن طهران ستضطر في نهاية المطاف إلى التنازل. المسار الثاني، التفاوض عبر الوسطاء. باكستان لا تزال تحتل موقع الوسيط الرئيسي. العرض الإيراني الجديد الذي نقلته إسلام آباد إلى واشنطن يقترح فصل ملف هرمز عن الملف النووي، أي فتح المضيق وإنهاء الحرب أولاً وتأجيل التفاوض النووي لمرحلة لاحقة. لكن المشكلة أن هذا بالضبط ما يخشاه ترامب. فتح هرمز وإنهاء الحرب قبل حسم الملف النووي يعني

يعني أن واشنطن ستفقد أكبر أوراق ضغطها على طهران. المسار الثالث، التلويح بالعودة العسكرية. في 16 مايو جدد ترامب تهديداته لإيران بشن هجمات جديدة إن لم تقبل الصفقة، قائلاً أنها ستمر بوقت عسير جداً. وفي قلب الأزمة يبقى الملف النووي عقدة لا حل لها قريباً. محادثات إسلام أباد في أبريل انتهت بلا اتفاق، وترامب نفسه قال إن معظم النقاط اتفق عليها، لكن النقطة الوحيدة التي كانت مهمة فعلاً النووي لم تحسم. المعادلة إذن واضحة وصعبة في آن واحد. ترامب يريد الملف النووي أولاً، وإيران تريد إنهاء الحرب أولاً، وباكستان تحاول إيجاد تسلسل يرضي الطرفين، وهي مهمة تبدو حتى الآن أقرب إلى المستحيل.

0: إذن كان هذا تقرير بصوت الزميلة ابتهال الحسن حول ترامب وإيران وكل المسارات المتاحة أمامه والضغط الاقتصادي الوساطة الباكستانية والتلويح العسكري. الآن من مسارات الأزمة إلى تداعياتها الاقتصادية، لكن قبل أن ننتقل إلى تقرير الثامن مهم أن أنوه بأن هذا التقرير يعني كتب وسجل قبل التطورات اليوم، يعني إذ رجحت الكثير من التصريحات من قبل الجانب الإيراني وأيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك تطورات إيجابية، وقد يعني يكون صدور إعلان خلال الساعات المقبلة أو خلال اليومين المقبلين. بطبيعة الحال نحن سنتابع كل التطورات التي ستحدث في الساعات القادمة. الآن من مسارات الأزمة إلى تداعياتها الاقتصادية. قطر، الدولة التي بنت ثروتها على الغاز، تجد نفسها أمام واحدة من أعنف الهزات في تاريخها الحديث. إغلاق هرمز وضربات على منشأة رأس لفان وعقود توريد معلقة تحت بند القوة القاهرة. السؤال الذي يطرحه الجميع، هل يدفع ثقل الخسارة الدوحة إلى الضغط نحو الاتفاق؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: لم تنفي قطر وجود عوائق وصعوبات في سلاسل التوريد في مجال الطاقة في المنطقة مع إغلاق مضيق هرمز وما عكسته الحرب على إيران على دول الخليج، حتى نتوقف عند أكثر الدول تضررا في الخليج العربي من هذه الحرب. قطر وجدت نفسها أمام واحدة من أعنف الهزات الاقتصادية في تاريخها الحديث بعدما استهدفت الحرب قلب صناعتها الغازية، المصدر الأول لدخلها القومي. الهجمات على منشآت حيوية في منطقة رأس لفان عصب إنتاج الغاز الطبيعي المسال تسببت في أضرار واسعة للبنية التحتية وأدت إلى تعطل جزئي للإنتاج وتراجع ملحوظ في الصادرات، ما انعكس مباشرة على إيرادات الدولة وقدرتها على الالتزام بعقود التوريد طويلة الأجل. هذه التطورات دفعت الدوحة إلى إعلان حالة القوة القاهرة في عدد من العقود وفتح باب المراجعة لخطط الاستثمار والإنفاق العام في وقت حذر فيه خبراء من انكماش ملموس في الناتج القومي مع نهاية العام. لم تكن الضربات وحدها سبباً في تراجع تصدير الغاز من أهم المنشآت، بل أيضاً تصدير قطر لقطاعها النفطي من الغاز عبر مضيق هرمز كان سبباً كافياً لإعلان الدوحة وقف صادراتها في هذه المرحلة، لا سيما وأن قطر لا تملك بدائل برية لإخراج الطاقة عبر أنابيب برية مثل السعودية والإمارات. بين هذا وذاك، أدى إغلاق المضيق إلى انقطاع البلاد عن الطرق البحرية التي تستورد عبرها كل شيء من المركبات إلى المنتجات الزراعية، وقد أضرت مخاوف عدم الاستقرار الإقليمي بالسياحة وأثرت سلبا على مناخ الأعمال. يبقى السؤال، هل تلعب قطر دور الوسيط وتضغط باتجاه الاتفاق كونها أكثر الدول تضررا؟
0: إذن هذا حول تأثير

0: الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد القطري، يعني عشرات العقود معلقة تحت بند أو ما يعرف بالقوة القاهرة. الآن في عجالة ننتقل إلى تقرير آخر، أمريكا تصدر مواطنيها. قبل أن نختم نتوقف أمام ظاهرة لافتة تقلب إحدى الصور الأكثر رسوخاً في الوجدان العالمي. للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما يغادر من أمريكا أكثر ممن يصلون إليها. الأمريكيون يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا وأسيا وحتى المكسيك، وذلك قبل أسابيع من الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الدولة. تقرير يقرأ هذه المفارقة. لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ظاهرة غير مسبوقة، عدد المغادرين يتجاوز عدد الوافدين. الدولة التي بنتها الهجرة وحلم الوصول إليها ملايين البشر لعقود باتت تصدر مواطنيها بدلاً من أن تستقطبهم. وفقاً لدراسة صادرة عن مؤسسة بروكينجز، بلغت نسبة الهجرة السلبية في عام 2025 نحو 250 ألف شخص، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 400 ألف أمريكي غادروا البلاد طوعاً خلال العام ذاته. وتكشف بيانات مؤسسة جالوب أن ما يقارب واحدا من كل 5 أمريكيين يرغب في المغادرة بشكل دائم، فيما يتخلى الآلاف منهم عن جنسيتهم الأمريكية للاستقرار في أوروبا وآسيا، بل وحتى في المكسيك وأمريكا الوسطى، بحثا عن حياة أكثر هدوءا وكلفة معيشية أقل. وتتصدر أسباب المغادرة غلاء المعيشة وانعدام الأمان وانتشار العنف المسلح، إضافة إلى النفور من سياسات الرئيس ترامب وتوجهاته. المفارقة أن هذا يحدث قبل أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، لحظة تاريخية كان من المفترض أن تكون احتفالاً بالإنجاز الأمريكي، لكنها باتت تلقي الضوء على تصدعات عميقة في الحلم الأمريكي ذاته. ما كان يصدر من أمريكا للعالم هو الأمل والفرصة، واليوم يبدو أن الأمريكيين أنفسهم باتوا يبحثون عن هذا الأمل في مكان آخر.
1: إذن كان هذا التقرير حول الحلم الأمريكي. يعني يوجد هناك ثمة تصدع في هذا الحلم، فأمريكا تصدر مواطنيها للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما يغادر من الولايات المتحدة أكثر ممن يصلون إليها. فالأمريكيون يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا وأسيا وحتى المكسيك. للمفارقة هذا يحدث قبل أسابيع من الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الدولة. مستمعين الكرام، هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج من موقع الحدث. من ذكرى هبة الكرامة إلى أسطول شق البحر ليعلن أن معركة كسر الحصار في أيدي المواطنين للحكومات، ومن محاكمة معلقة إلى ديون تتراكم. كل هذه الملفات على تباعدها الجغرافي وتنوعها تقع في قلب واحد، سؤال من يدفع الثمن ومن يحاسب؟ نترككم مع هذا السؤال وموعدنا معكم الأسبوع القادم. شكرا لحسن المتابعة، وكما في كل أسبوع وكما تعودتم، على أمل أن تحمل إلينا الأيام القادمة واقعا أهدأ وأخبارا أكثر عدلا وأنصافا. أشكر فريق العمل، الزميل خليل حداد على إعداد هذه الحلقة، الزميل أمير كيوان في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نلتقي الأسبوع القادم من جديد، إلى اللقاء.

0: الدماغ. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل وتسعين للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة، سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.
3: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و 90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
4: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت قيادة الجبهة الداخلية انتهاء الحدث الأمني في منطقة الجليل الغربي والسماح للسكان بمغادرة الأماكن المحمية في بلدات بيت ست ليمن حنيتة وشلومي، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في هذه المناطق للتحذير من احتمال تسلل طائرة مسيرة. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش إن صافرات الإنذار دوت في منطقة المطل الحدودية عقب تشخيص خاطئ. في بيان آخر أعلن المتحدث باسم الجيش أنه تم رصد انفجار محلقة مفخخة في منطقة أدميت دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الحادثة قيد تحقيق. وأشارت إذاعة الجيش بسقوط طائرة مسيرة مفخخة للمرة الثانية داخل إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار. لبنانيا أفادت تقارير بإصابة عدد من المواطنين في استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة على طريق القاسمية جنوب لبنان.

0: ذلك بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان تمهيداً لمهاجمتها. وإلى الملف الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد تقدماً نحو تقارب أكبر في وجهات النظر، رغم ما وصفه بالتناقضات وتصريحات الأمريكية. وأوضح أن الهدف في المرحلة الحالية يتمثل في صياغة مذكرة تفاهم تتضمن إطاراً من 14 بنداً يشمل القضايا الأساسية اللازمة لإنهاء الحرب، على أن تناقش تفاصيل خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوماً تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن المباحثات وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إعداد مذكرة التفاهم. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال زيارة رسمية إلى الهند إنه قد تكون هناك تطورات إيجابية في وقت لاحق من اليوم، قبل أن يستدرك بالقول إن ذلك غير مؤكد حتى الآن. وأوضح روبيو أن تصريحات تتعلق بالملف الإيراني، مشيرا إلى إحراز بعض التقدم في المباحثات وأن العمل لا يزال جاريا حتى أثناء حديثه. وأضاف روبيو أنه من الممكن صدور إعلان خلال الساعات المقبلة أو خلال اليومين المقبلين، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا على حد قوله. في السياق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال خريطة للشرق الأوسط ظهرت فيها إيران ملونة بألوان العلم الأمريكي وأرفقها بعبارة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. في غزة، نعت وزارة الداخلية 5 عناصر وضباط في جهاز الشرطة بعد استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية، وصفة جريمة اغتيالهم بالبشعة. محلياً، شارك المئات من أبناء المجتمع العربي في مظاهرة الرايات السوداء الثالثة الاحتجاجية، والتي انطلقت من الدوار الأول في جديد المكر باتجاه مفترق أبو حسكي تل إيل عند المدخل الشرقي للبلدة، احتجاجاً على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد وتنديداً بتفاقم العنف والجريمة. وردد المحتجون هتافات منددة بالعنف وبما وصفوه بتقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء ربيعية ومعتدلة وحارة نسبيا في بقية المناطق، فيما تكون باردة نسبيا في ساعة المساء والليل. في القدس لهذا المساء 14، الجليل الأعلى 13، طبرية 17، في الناصرة 16، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، النقب 16، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا. أهلا وسهلا فيكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس بمشوارنا الموسيقي الأسبوعي عبر موجاتنا 101.98.1. مع أجواء عيد الأضحى المبارك مشوارنا الموسيقي اليوم استثنائي. ساعتين من الموسيقى والحماس والأغاني اللي بتجدد فينا الروح وبتخلي المود عالي عالي. بأجواء العيد والمحبة جهزت لكم مجموعة أغاني وحكايات فيها طاقات كبيرة، أغاني بتشعل الأجواء وبتخلي هالسهرة مليانة فرح وحب. برفقة الموسيقى رح نهرب شوي من ضجيج العالم، نترك الأغنية تحكي والكلمة توصل والإحساس يكون هو البطل الحقيقي بهاي السهرة. أعزائي المستمعين والمستمعات، من هاللحظة وحتى الساعة 8 رح أرافقكم بمشوار موسيقي من نوع آخر. أجمل التحيات بهديها لطاقم البرنامج عاد ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شركتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. من وراء الميكروفون معكم بكل حب أنا أمير كيوان.

0: إذن حبايبنا رح نطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم راجعين لنكمل المشوار، خليكم معنا.
1: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك عيد أضحى مبارك.

0: كل عام وانتم بخير يا غالية. كنت رح ابعت لك مسج اعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
1: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا امي زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد. وهالعيد قررت ارجع هالايام وبسرها الاصلة.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
3: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
2: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواعية.

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بدون مقدمات كاشيو محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و 90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة. سيتي مول كفر مندا. أضحى مبارك.

وهاي رجعة من جديد حبايبنا المستمعين، ومع بعض احنا مكملين مشوارنا الموسيقي. في صوت لما بغني بتشعر وكأنه الزمن بوقف احترام للطرب الأصيل، واحدة من الأصوات النادرة اللي بتشبهش حدا، واللي قدرت إنها تحول الإحساس إلى حالة بعيشها كل مستمع لأغنيها. من الحب للشوق ومن الوجع للفرح، حملت أغانيها صدق خلتها تسكن لقلوب لسنين طويلة، وما زالت حتى اليوم أعمالها الفنية هي عنوان للرقي والإحساس العالي. بهاي اللحظات رح نفتح سوا صفحة من أجمل صفحات الطرب العربي مع سيدة الإحساس والصوت القوي الدافي، ميادة الحناوي. ولدت ميادة عام 1959، بلشت مشوارها الفني بعمر صغير نسبياً، وكانت تغني بس بسوريا. في عام 1977 بواحدة من السهرات الفنية كان متواجد هناك الموسيقار محمد عبد الوهاب، أعجب بصوتها وطلب منها تيجي على القاهرة لتسجل معه عدد من الأغنيات. بالفعل سافرت ميادة وانطلقت لعالم الشهرة، وعلى مدار سنتين أنتجت عدة أغاني، بس بهذيك الفترة كانت علاقتها توترت جداً مع عبد الوهاب، رغم أنه كان محضر لها أغنية اللي هي مشهورة جداً، فهي كانت أغنية في يوم وليلة. عبد الوهاب كان معتبر أنه ميادة الحناوي هي اكتشافه الخاص، ومش من حق أي شخص أنه يشتغل معها بدون علمه، بس بيوم من الأيام بتفاجأ بأنه في أغنية لميادة مع الملحن محمد الموجي. هذا الموضوع بيؤدي لغضب شديد من الموسيقار عبد الوهاب، وبيقرر أنه يعطي أغنية في يوم وليلة للفنان الراحلة وردة الجزائرية. يعني لولا هالظروف اللي صارت، وإلا كنا رح نسمع الأغنية المشهورة في يوم وليلة بصوت ميادة الحناوي. أنا بفكر كمان كنا رح نحبها زي هيك. من بعد كل الأحداث دخلت ميادة عالم الشهرة من أوسع أبوابها، وتعاونت مع ملحنين كبار منهم رياض الصنباطي، محمد سلطان، وفاروق سلامي. أما حاليا رح نكون مع لوحة فنية

أيقونة طربية، أغنية اللي هي مش بس بتنسمع، لا هي بتنعاش بكل إحساس. أغنية من كلمات وألحان بليغ حمدي وغناء مياد الحناوي. هل أغنية حدا عرفها؟

بعد طلاق بليغ حمدي ووردة، سأل وردة شو اللي صار مع بليغ؟ بتعرفوا شو قالت وردة؟ ردت وقالت مين بليغ؟ فلما بليغ سمع هذا الحكي بكي كثير، وكتب ولحن أغنية وأرسلها لميادة الحناوي. كانت بتقول الأغنية: نسيت مين أنا، أنا الحب اللي كان، اللي نسيته أوام من قبل الأوان. مرات بتيجي هيك ظروف شوي قاسية، بس ممكن يطلع منها نتائج تتخلد للتاريخ، أو ممكن تعمل لك نقلة نوعية بحياتك، زي مثلا أغنية أنا الحب اللي كان.

إذا حبايبنا ومستمعينا الأعزاء، من بعد هالأغنيات الحلوة والأحداث الغريبة اللي سمعناها بمسيرة ميادة الحناوي الفنية، رح نختتم هالفقرة بوحدة من أروع أغاني ميادة الحناوي، واللي كانت بتقول مهما يحاولوا يطفوا الشمس.

0: حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، رح ننتقل لفاصل إعلاني ومن ثم راجعين نكمل مشوارنا سوا.
1: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينج ستور. خيار مكبوس 7.9، برينير 560 جرام 3 ب10.90، طحينة الهلال 900 جرام 1 ب17.90، كاتشب أوسم 750 جرام 1 ب7.90، حمص أحلى 750 جرام 1 ب7.90، زبدة أو مرجرين بلوبان 3 ب9.90، طحين أو سميد مان 1 كيلوغرام 3 ب9.90. الحملة حتى 27.5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44.90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69.90،

0: يعني غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل وتسعين. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل اطلالي.
4: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
5: الشمس دائما
6: ما اخبط لك، حطي كل شي في المديح.
7: شاف يعني فيك تميم بتطلعش الا على الايد.
8: سلام السلام معكو ابو الحروف. شو فارقه معك؟ رد على شريكتك وتحطش كل شي بالجلاي، هي ادرى. وبالنسبه للبقع هو بس حب يريحك ويريح حاله.
9: الشمس منحط النقط على الحروف.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

من بعد الإعلان عدنا إليكم مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس عبر موجاتنا 101.1 إحنا مكملين. كل أغنية بنسمعها إلها روح وإلها حكاية مخبية بين الكلمات والنغمات. بهاي الفقرة إحنا رح نقرب أكثر من الأغاني اللي حبيناها ونكتشف كيف صارت جزء من ذكرياتنا، لأنه زي ما بنعرف أنه غالباً الأغنية هي مش بس موسيقى، إنما هي حكاية انحكت بلحن. اسمعوا لي هالقصة الحلوة هاي. بيوم من الأيام عاصر رحبانة بيطلع بمشوار هو بنته ليالي الرحبانة اللي كان عمرها تقريباً 6 سنوات. مشوارهن كان هيك يتمشوا شوي على شط البحر ويحكوا ويدردشوا زي أي أبو وبنته. بدور بينهن حديث عاطفي زي أي حديث، فعاصي بيسأل ليالي بقولها يابا أنت قديش بتحبيني؟ ليالي الطفلة بتتلفت حواليها وبتطلع على البحر قدامها وبتقوله بكل براءة، شايف يابا البحر شو كبير، قد البحر أنا بحبك. بتأثر عاصي جدا بعفويتها وبأخذ الجملة وبألف عليها كلمات ولحن وحولها من جملة عفوية تلقائية لتحفة فنية مشهورة بصوت سيدة الإحساس فيروز.

من هالحكاية وهالأغنية الحلوة اللي سمعناها رح ننتقل لأغنية ثانية. أغنية إجت من فكرة عابرة، لا كانت مشروع مدروس ولا مخطط لها، ولا حتى الفنان كان ناوي يدخل فيها عالم القصائد. مروان خوري بيقول إنها مجرد فكرة خطرت على باله وقرر إنه يكتبها بالفصحى ومش باللغة العامية. وبيقول كمان مروان إنه كان مؤمن بشغلة مهمة جداً، إنه الفكرة الأصلية ما بتتكرر، وإذا إجت صادقة وبوقتها فرح توصل لحالها. شبه الأغنية بالأشخاص اللي من قبلها بحياتنا اليومية، يعني من قابل ناس كثير اللي مننساهن، وفي ناس اللي بضلوا معلقين جواتنا. وبالضبط هيك كانت أغنية كل الأصايد، مثل الأشخاص اللي علقوا جواتنا، لا نسيناهن ولا رح ننساهن ولا حتى أصلا بدنا ننساهن. لهيك مش شرط دائما يكون النجاح مخطط له، مرات ممكن تكون فكرة عابرة وتنجح معاك، زي مثلا كل الأصايد.

0: إذن حبايبنا، وعلى سبيل القصائد وعمق لغتنا العربية الحلوة، لغتنا اللي قادرة على إنها توصف أدق المشاعر بكلمة واحدة، رح نسمع هيك شوي إشي غريب، مقطع صغير من مسلسل سوري لقصيدة عيناك نزار قباني، مسلسل فصول الأربعة. تعالوا نسمع شو بيقول.
1: قول، هي أول مرة بسمعك عم تحكي شعر، قول لي شو.
2: هل أرحل عنك وقصتنا أحلى من عودة نيساني، أحلى من زهرة جاردينيا في عتمة شعر إسباني. يا حب الأوحد لا تبكي، فدموعك تحفر وجداني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني.
3: الله
4: الله يا نجيب.

إذن حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، من بعد هالكلمات الحلوة والراقية والأجواء المليانة حب، إحنا منكون وصلنا لنهاية الساعة الأولى من مشوارنا لليوم، مشوارنا اللي حمل معنا إحساس وذكريات والكثير الكثير من اللحظات اللي بتشبه قلوبنا. بس بعد الحكاية ما انتهت، إحنا بساعتنا الثانية رح نكون بجولة فيها منوعات من الموسيقى العربية والمحلية. خليكوا على السمع لتسمعوا معانا كل جديد وتتعرفوا على أصوات فنية محلية. من هنا رح أترككوا مع أغنية صحاك الشوق لفضل شاكر ونلتقي بالساعة الثانية. أجمل التحيات لطاقم البرنامج اللي رفقنا طوال هاي الساعة، عدي ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام في الإشراف العام. كنت معكم من وراء الميكروفون بكل حب، أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعاً.

0: بدون مقدمات. برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غريبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: اللحم زي زمان.

0: سعر كمان في شبكة كينغستور وكله على الكيلو. خروف طازج 1 كيلو ب 79 شيكل و90، أضلع خروف طازج 1 كيلو ب 109 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90، سمت عجل طازج 1 كيلو ب 89 شيكل و90، أنتريكوت عجل طازج 1 كيلو ب 119 شيكل و90، فيلي عجل طازج 1 كيلو ب 129 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 27/5، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
3: بدون مقدمات، كاشيو محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، فستق حلبي محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام، لوز مقشر محمص 44 شيكل و90 للكيلوغرام. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بدون مقدمات، برازق لوزان 800 جرام 44 شيكل و90، بقلاوة لوزان 750 جرام 69 شيكل و90، غرايبة لوزان 800 جرام 44 شيكل و90. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشى.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين إقليميين ودبلوماسيين بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في وقت كانت فيه واشنطن تدرس تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد الجمهورية الإسلامية. وبحسب تقرير، أعربت الأطراف عن أملها في التوصل إلى قرار نهائي بشأن المسودة التي أعادتها باكستان خلال الساعات 48 المقبلة، وذلك بعد مراجعتها من الجانبين. وأضافت المصادر أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لعبوا أدوارا بارزة في تقريب وجهات النظر، فيما أدت قطر دورا محوريا في الوساطة. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس أنه سيجتمع اليوم مع ويتكوف وكوشنر لبحث المقترح الإيراني الأخير، مرجحا اتخاذ قرار بحلول يوم الأحد بشأن استئناف الحرب. وأضاف ترامب أن فرص التوصل إلى اتفاق أو إسقاطه متساوية تقريبا، مؤكدا أنه لن يقبل سوى باتفاق يتضمن ملف تخصيب اليورانيوم والمخزون النووي الإيراني القائم. إيرانيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

0: إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد تقدماً أكبر نحو تقارب في وجهات النظر، رغم ما وصفه بالتناقضات في التصريحات الأمريكية. وأوضح أن الهدف في المرحلة الحالية يتمثل في صياغة مذكرة تفاهم تتضمن إطاراً من 14 بنداً يشمل القضايا الأساسية اللازمة لإنهاء الحرب، على أن تناقش التفاصيل خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوما تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرا إلى أن المباحثات وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إعداد المذكرة. وأضاف أن تركيز طهران ينصب في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب المفروضة على إيران على حد تعبيره، مشددا على أن بلاده تصر على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وإلى الجبهة الشمالية، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء الحدث الأمني في منطقة الجليل الغربي والسماح للسكان بمغادرة الأماكن المحمية في بلدة بيت ستلي من حنيتا وشلومي، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في هذه المناطق لتحذير من احتمال تسلل طائرة مسيرة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في المطل الحدودية عقب تشخيص خاطئ.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء ربيعية ومعتدلة في الجبال، حارة نسبيا في بقية المناطق، أما في ساعة الليل تكون الأجواء باردة نسبيا. في القدس لهذا المساء 14، الجليل الأعلى 13، في طبرية 17، الناصرة 16، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 16، أما في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس. إحنا رجعنا لكم بساعة ثانية من مشوارنا الموسيقي لليوم، وعبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98.1 إحنا مكملين. من أروع وأجمل الأغاني العربية وأحدث أغاني 2026 لأجمل الأصوات المحلية اللي عم تثبت وجودها يوم بعد يوم بالساحة الفنية، علوا الشمس لأنه موعد

وعدنا بهاي الساعة مع أجواء أكشن والمود العالي. تحياتي لجميع المستمعين اللي مرافقيننا من أول ساعة، وكمان بوجه تحياتي لكل اللي انضموا لنا حالياً بهاي الساعة. تحياتي لطاقم البرنامج عدي ياسين بالهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن زميلتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. من وراء الميكروفون أعزائي المستمعين معكم أنا أمير كيوان، رح أرافقكم حتى نهاية هاي الساعة. بما أنه بلشنا نحس بأجواء العيد، فمحطتنا الغنائية رح تكون مع أنغام. أنغام بتقول عارف العيد والعيدية أنت الاثنين.

0: مهما صحيضر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39 شيكل و90 للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. مهما صحيضر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد.

0: شوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.

رجعنا لكم من جديد وعودة مرة ثانية حبايبنا مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، سواء إحنا على 101.98.1 مكملين مشوارنا الموسيقي.

الأغنية اللي عمالين نسمعها هي باللغة الكردية، الرواء اللي فيها خلى الناس تحبها وتصير ترند وتجيب ملايين المشاهدات. موسيقتها والكلمات هيك في هوينة ومريحة للسمع، بس بتضل المشكلة الوحيدة إنه هي مش بلغتنا، فمش كل الناس رح تفهم شو بتحكي الأغنية. بس الـ AI الذكاء الاصطناعي حللنا هاي المشكلة وترجم لنا إياها بنفس الصوت بنفس الموسيقى بنفس اللحن، بس مترجم للغة العربية.

من هالكلمات الحلوة والروقان رح نرفع الحرارة شوي ونكون مع دمج موسيقي بين اللحن الإسباني وألحان الأخوين الرحباني. علو الشمس كان عنا طحون.

0: نرجع من عيد شروة العيد الأوفر على الأكيد بس في سوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الثلاثاء 26/5. الفستق الحلبي 49 شيكل 90 للكيلو، اللوز 49 شيكل 90 للكيلو، الكاشو 49 شيكل 90 للكيلو، جوز الملك 29 شيكل 90 للكيلو، شوكولاتة مارس مخلوطة 400 جرام ب 24 شيكل 90، ميكس شوكولاتات عيلية 390 جرام 26 شيكل 90، لواكر ميتاف 176 جرام الوحدة 19 شيكل 90، وشوكولاتة ملكة 80 جرام ل 100 جرام الوحدتين ب 9 شيكل 90 بس. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم، عيد أضحى مبارك. سوبر ستار هو ملك
1: الأسعار. مستعدون لتجربة قيادة مميزة.

0: بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة. جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبيل.
1: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب 39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

مرحبا فيكم من جديد مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس في جزءنا الأخير من مشوارنا الموسيقي لليوم عبر موجاتنا 101.98 مكملين مشوارنا سوا من هنا ومن أصوات شوارعنا ولهجتنا القريبة على القلب رح نبدأ فقرة الأغاني المحلية الأصوات اللي منا والموسيقى اللي طالعة من روح هاي البلد معانا وبيقول أغنياتنا لهاي الفقرة أحمد فودي بأغنيته الجديدة الريم

الله يا أحمد فودي على هذا الإبداع اللي بنسمعه ومتعودين نسمعه أصلاً بصوتك دايماً. إذن حبايبنا إحنا بأجواء عيد ومننساش كمان إنه إحنا بكمان موسم أعراس جديد، فلهيك أنا اخترت لكم إن نكون بهاي المرحلة مع هيثم خلايلي أغنية والدلالي.

إذن حبايبنا من هالصوت الحلو ويا هيثم رح ننتقل سوا لصوت بيحمل معه اللون الجبلي لبناني، وعلى سبيل الطرب وأجواءنا اللي بتحمل لأفراح وأعياد ويا رب إيامنا تضل دايما هيك. معنا بهاللحظة شادي تلحمي بموال وأغنية من العيار الثقيل والطرب الأصيل. تحياتي لك يا شادي، فنان كبير والله.

إذن حبايبنا ومتابعينا ومستمعينا الأعزاء، هيك منكون وصلنا لنهاية البرنامج. كنا سوا بساعتين من الموسيقى والحكايات والذكريات اللي جمعتنا عبر موجات أثير إذاعة الشمس 101.98.1. من هنا أنا بدي أقولكم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، وعيد سعيد مبارك على الجميع يا رب. تحياتي لطاقم البرنامج اللي رفقني بهذا المشوار، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ابتهال حسن شريكتي في الإعداد، وبديع كرام بالإشراف العام. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا أمير كيوان، تحياتي لكم جميعا، كل عام وأنتم بألف خير. سلامات.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ بملف العنف والجريمة. قتل رجل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي الجواريش بمدينة الرملة، فيما اضطرت طواقم الإسعاف إلى إقرار وفاته في المكان. وقالت الشرطة إن خلفية الحادث تعود إلى نزاع دموي، وقد فتح تحقيق في ملابساته، مشيرة إلى أن الضحية عثر عليه داخل شاحنة اشتعلت فيها النيران. إلى ذلك، شارك اليوم المئات من أبناء المجتمع العربي في مظاهرة الراية السوداء الثالثة الاحتجاجية، والتي انطلقت من الدوار الأول في جديد المكر باتجاه مفترق أبو حسكي تل إل عند المدخل الشرقي للبلدة، احتجاجا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، وتنديدا بتفاقم العنف والجريمة. وردد المحتجون هتافات منددة بالعنف وبما وصفوه بتقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة، وكانت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب حركة شعبية قد دعت إلى التظاهرة. وإلى الملف الإيراني، أفادت وكالة أسوشييتد بريس نقلا عن مسؤولين إقليميين ودبلوماسي بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب، في وقت كانت فيه واشنطن تدرس تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد الجمهورية الإسلامية. وبحسب التقرير، أعربت الأطراف عن أملها في التوصل إلى قرار نهائي بشأن المسودة التي أعادتها باكستان خلال الساعات 48 المقبلة بعد مراجعتها من الجانبين. إيرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد تقدما نحو تقارب أكبر في وجهات النظر، رغم ما وصفه بالتناقضات في التصريحات الأمريكية. وأضاف أن تركيز طهران ينصب في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب المفروضة على إيران، مشددا على أن بلاده

0: تصر على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. في غضون ذلك أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس ترامب سيجري اتصالاً جماعياً مع قادة قطر وتركيا والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القدس لبحث مسودة الاتفاق المطروحة مع إيران. إسرائيليا نفدت تقارير بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعا مع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالمفاوضات الجارية حول الملف الإيراني. وإلى الجبهة الشمالية، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان ارتقاء 4 لبنانيين وإصابة 7 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صير الغربية. وفي السياق، أفادت تقارير لبنانية بأن فريقا تابعا للهيئة الصحية الإسلامية تعرض للاستهداف في بلدة كفر أثناء عمله على سحب المصابين من موقع غارة سابقة. من جهته، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم بمسيرة انقضاضية استهدف عربة قيادية تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع جو الإعلام. في غزة، نعت وزارة الداخلية 5 عناصر وضباط في جهاز الشرطة بعد استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية وصفة جريمة اغتيالهم بالبشعة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 14، في الجليل الأعلى 13، طبرية 17، الناصرة حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 16، أما في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة أولها. مشتاق دموعي تعاتبني بس ما ادري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

إلا أنا.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 16 من عمره جراء تعرضه للطعن خلال شجار في بلدة مجد الكروم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أقرت الطواقم الطبية وفاة طفلة في 7 من عمرها بعد سقوطها من ارتفاع نحو 4 طوابق في يافا، وكانت قد نقلت الطفلة إلى المستشفى بحالة خطيرة جدا وتعاني من جروح خطيرة في أنحاء جسدها، وتم إقرار وفاتها لاحقا. كشفت الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية أنه جرى فرض عقوبات على 9 أفراد مسؤولين في حزب الله ومتعاونين معه، تشمل نوابا بالبرلمان اللبناني ودبلوماسيا إيرانيا ومسؤولين أمنيين لبنانيين. ووجهت الخارجية لهم تهما بدعم حزب الله وخدمة أجندة إيرانية وعرقلة مسار السلام في لبنان وجهود نزع السلاح، مما يساهم بتقويض سيادة وتعافي لبنان. كما أعلنت واشنطن عن مكافأة بنحو 10 ملايين دولار مقابل معلومات تعطل آليات حزب الله المالية. إلى التطورات في الملف الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن تركيز المفاوضات في المرحلة الحالية ينصب على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. ونفت الخارجية الإيرانية صحة التقارير المتداولة بشأن التخصيب والمواد المخصبة، معتبرة أنها مجرد تكهنات إعلامية تفتقر إلى المصداقية. وفي سياق متصل، قال ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري إن القوات البحرية للحرس سترد بقوة أكبر من السابق على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران، مؤكدا أن بحرية الحرس أصبحت أكثر جاهزية واقتدارا للتصدي لأي تهديد. وأضاف أن طهران ستشدد الخناق على خصومها في المنطقة وخارجها إذا لم يتم القبول بسيطرتها على مضيق هرمز. في واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم عالي التخصيب الموجود لدى إيران وستعمل على تدميره، معتبرا أنه لا يمكن السماح ببقائه داخل إيران، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد ترامب على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا من دون فرض رسوم، مشيرا إلى أن واشنطن تتحكم بالكامل بمضيق هرمز عبر حصار بحري وصف بأنه جدار فولاذي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا توجد سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري، لافتا إلى أن التقديرات

0: تشير إلى تكبد إيران خسائر يومية تصل إلى 500 مليون دولار. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مسؤولين باكستانيين سيتوجهون اليوم إلى طهران، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقدم واضح في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 14 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة وأيضا حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 21، في النقب 14، وأخيرا في إيلات 22 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي